الثامن من ربيع الأول لسنة 1448 هجرية أو موافق 21 من أغسطس لسنة 2026 للميلاد. خير مفتتح لمواد فقرة برامجنا لهذا اليوم المبارك هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ الشيخ أحمد الطرابوسي ونصيحة السلام.

والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى

0: العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعينا الأفاضل، أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية بنقر الشيخ أحمد الطرابلسي وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة البقرة. مستمعينا الكرام، طابت جمعتكم بذكر الله والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نجدد التحية والترحاب بكم في مستهل افتتاح أرسالنا الإذاعي ليومنا الجمعة. مستمعينا، يطيب لي أن استعرض وإياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان فضل يوم الجمعة في 9:30 نوافيكم بعناوين الأخبار. بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج أسرتي جنتي في 10:50 نكون وإياكم مع برنامج الدين والحياة. في 11:00 نوافيكم بعرض الأنباء ثم نكون مع طائفة الإعلانات. بعدها نكون مع محمد مرشد ناجي في موشح يا رسول الله. في 11:20 نفتتح معكم الفترة الدينية ونبدأها أولا بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ سعد الغامدي وما سيتيسر له من سورة الكهف. في 11:48 ننتقل بكم في بثنا مباشرة من رحاب مسجد عمر بالمكلا لنقل لكم من هناك أذان وخطبتي وصلاة الجمعة. في 12:45 تستمعون إلى الحلقة الرابعة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 1:00 نوافيكم بموجز الأخبار ثم نكون بعدها مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 1:05 تستمعون إلى حلقة من برنامج المكلا أميرة العشاق. في 1:45 تستمعون إلى برنامج كلمتين. في 12:00 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة. عند 12:30 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. في 3:00 تستمعون إلى إعادة لبرنامج من رحيق العمر. عند 12:30 نكون مع إعادة للمسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 4:00 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. في 5:00 تستمعون إلى نشرة الأخبار المحلية ثم نكون بعدها مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 5:35 تستمعون إلى برنامج أنت والقانون. بعد ذلك نكون مع من كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 6:05 ننقل إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. في 6:15 تستمعون إلى برنامج الأرض الطيبة. في 6:50 نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم وفي 7:00 نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا المبارك يوم الجمعة. أتمنى أن تقضوا مع برامجنا أمتع وأحلى الأوقات. مستمعينا الكرام، نستمع إليكم الآن إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان فضل يوم الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم الجمعة يوم فضيل، يوم اختص الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لقد أضل الله من قبلنا عن هذا اليوم يوم الجمعة. فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد، ونحن الآخرون من الأمم. دلنا الله على هذا اليوم فهم لنا تبع، يعني جمعة سبت أحد. وفضل عظيم وأجره كبير، فأوصي نفسي وأوصيكم أن نقدر هذه النعمة قدرها، أن نعرف لها حقها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. وكلمة يصلي يعني يدعو. فلنغتنم هذا اليوم ونسارع إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح فيه. فمما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في هذا اليوم

تقصيرا وتأخرا عند بعض المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا ولم يلغو كتب له بكل خطوة إلى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. انظر وتأمل أيها اللبيب هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير، وتأمل حال كثير من المسلمين كيف يتأخرون، بل وربما لا يأتي بعض الناس إلا في آخر الخطبة الأولى أو آخر الخطبة الثانية، بل ومنهم من لا يدرك إلا الصلاة. خسارة فادحة كبيرة أن نتأخر عن المجيء إلى المسجد يوم الجمعة. وأمر آخر علينا أن نتنبه له، فأسارع إلى بيان الحكم في المجيء إلى المسجد يوم الجمعة. قال العلماء: المجيء إلى المسجد يوم الجمعة ينقسم قسمين: سنة وواجب. السنة التبكير بالمجيء إلى المسجد يوم الجمعة، والواجب ألا يتأخر المسلم عن النداء بين يدي الخطيب. إذا أذن بين يدي الخطيب ولم يأتي من كتب الله عليه الجمعة من الرجال فقد ضيع واجبا، ومن ضيع واجبا أثم. ما هو دليل الوجوب؟ دليل الوجوب قول الله جل شأنه من سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

0: مشروع إنشاء المشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بن مؤمن. الخنبشي يطلع على نشاط منظمة أكشن فور هيومانتي ويؤكد دعم مشاريع تمكين الشباب والتنمية المستدامة. الخنبشي يؤكد ضرورة الارتقاء بخدمات مشفى المكمل للأمومة والطفولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش التقرير الفني لمشروع إعادة تأهيل وتحديث مشفى ابن سينا العام. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش أسباب تعثر العمل في مشروعي الصرف الصحي بسيئون وكريم. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش أوضاع المنافذ الجمركية ويقر توجيهات لمعالجة معوقات الحركة التجارية. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يعقد لقاء تعريفيا وتشاوريا حول تمويل مشروع تحسين المدن الحضرية. الوكيل الجوهري يترأس اجتماعا لتقييم أداء مكتب السياحة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة. خفر السواحل بحضرموت تختتم دورتين تخصصيتين في الفن البحري وأمن المنشآت. مستمعينا من إذاعة المكلا، قدمت إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليوم الجمعة. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشراتنا القادمة بحول الله تعالى.
1: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وبركة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلا، في لقاء جديد جمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي جنتي. نلتقي بكم بقلوب ملؤها المحبة والشوق لنبحر معا نحو شواطئ الاستقرار الأسري والسكينة. أرى البيت بالإحسان يزهو ويعتلي، وباللطف في كل المحافل يزهر، وما نعمة الإنسان إلا فضيلة بها ينقضي كرب الحياة ويعبر.

أشكركم وبكل إذن صاغية تلتقي معي اليوم عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلا. نفتح قلوبنا قبل عقولنا لنزرع في بيوتنا ورود الفرح والأمل والبركة. نلتقي كأهل وإخوة لنفتش معا عن العادات الطيبة والأخلاق الزكية التي تجعل جدران بيوتنا تفيض بالدفء والأمان، ونربي عليها أولادنا وبناتنا لنضمن أن سفينة العائلة تمشي بسلام وسط أمواج الحياة ومشاغلها. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على خلق عظيم ودرجة رفيعة لو دخلت في أي أمر من أمور حياتنا إلا زينته وأعطته قيمة وجمالا. خلق إذا تعاملنا به بوسط بيوتنا تحولت الحياة إلى جنة دافئة تفيض بالطمأنينة. حديثنا اليوم هو عن الإحسان في كل شيء وأثره العظيم على الأسرة والمجتمع. مستمعين الكرام، إيش يعني الإحسان بوسط البيوت والعلاقات؟ الكثير من الناس يظنون أن الإحسان هو بس أنك تعطي صدقة لفقير أو تساعد محتاج بالشارع، لكن الحقيقة أن الإحسان مفهوم واسع وشامل لكل تفاصيل حياتنا اليومية. الإحسان هو أنك تسوي كل حاجة بأفضل صورة وأجمل أسلوب، هو الإتقان والجمال واللطف الزايد. الإحسان بوسط البيت هو أنك ما تكتفي بإنجاز الواجب فقط، بل تقدمه بنظرة طيبة وكلمة حالية ونفس سالية. الإحسان هو أن الزوج يحسن لزوجته في التعامل والإنصات، والزوجة تحسن لزوجها في التقدير والاهتمام، والأبناء يحسنون لوالديهم بالطاعة والبر. هو ببساطة إتقان العطاء بالحب مش تأدية واجب بس. مستمعينا، وإذا جينا نشوف أثر الإحسان بوسط الأسرة، بنحصل إنه هو السر الحقيقي اللي يحيي المودة والرحمة ويبعد الجفاف العاطفي. البيت اللي يقوم على الإحسان تعيش فيه القلوب في راحة، تلاقي الزوج لما يرجع بيته يتغافل بإحسان ويتكلم بإحسان ويكرم زوجته وأولاده بلطفه، والزوجة تحسن في إدارة بيتها وتطيب خاطر زوجها وتحتضن عيالها بحنان متجدد. الأبناء في بيئة الإحسان ينشؤون بوسط دفء عائلي وعاطفي وشبع نفسي، يتعلمون من والديهم كيف تكون المعاملة الراقية، فيطلعون للمجتمع ونفوسهم محبة للخير متسامحة وبعيدة عن القسوة والعنف، لأنهم تشربوا الإحسان من صغرهم. وعلى مستوى المجتمع، الإحسان هو العروة الوثقة التي تربط الناس ببعضها وتجعل المجتمع كأنه جسد واحد. لما يتشارك الناس الإحسان في تعاملاتهم في البيع والشراء وفي الجيرة وفي العمل، تذوب الضغائن والأحقاد وتبتعد الشحناء من المجالس. الإنسان المحسن يترك أثره طيبا وينما حل، يقابل الإساءة بالإحسان ويسعى لنفع الناس وقضاء حوائجهم. المجتمع الذي يسوده الإحسان يصبح مجتمعا راقيا تفيض فيه البركة وتنتشر فيه الفزعة، ويشعر كل فرد فيه بالأمان والدعم والتقدير. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي جعل الإحسان أعظم مراتب الدين وأمر به في كل شأن من شؤون الحياة. الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فقال جل وعلا في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، صدق الله العظيم. وجعل الإحسان سببا لقرب الله ومحبته، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على جعل الإحسان منهج حياة حتى في أصغر التفاصيل، فقال في الحديث الشريف المشهور: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وعلمنا عليه الصلاة والسلام إن الإحسان بوسط البيوت ومع الأهل هو أفضل أنواع الإحسان، وجعل الكلمة الطيبة والابتسامة في وجه الآخرين إحسانا يثاب عليه المرء، ليؤكد الدين الحنيف أن الإحسان ليس مجرد نافلة، بل هو روح الأخلاق وأساس السعادة الأسرية والاجتماعية. وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن الإحسان هو تجارة القلوب التي لا تبور، وأن المحسن يملك أفئدة الناس بلطفه. فالإمام الشافعي وحكماء العرب حثوا دائما على الإحسان والتغافل الجميل. ويقول الشاعر البليغ في وصف أثر الإحسان العظيم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وأقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه.
وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول الإحسان يقطع لسان الثلب، يعني إن عطائك ولطفك يمنع القسوة ويطفئ نار الخلافات. وقال الحكماء: من جاد بإحسانه كثر إخوانه وعمرت دياره. فالبيت يبنى على الإحسان، لا تفتقده البركة أبدا. يقولون العارفين إن الإحسان هو اللغة الوحيدة اللي يفهمها الصغير والكبير، ويتأثر بها القاسي واللين، وهو الجسر الذي يعبر بنا فوق

الله مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرتي جنتي. وصفتنا اليوم هو طريقة الزبادي في المنزل. المقادير: كيلو من الحليب كامل الدسم، 2 أكواب من الزبادي. الطريقة: نضع الحليب كامل الدسم على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، ثم نتركه حتى يبرد ويصل لدرجة الدفء. في إناء آخر نضع كمية من الزبادي ونضع اللبن الدافي فوقه ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط، ومن ثم نضيف هذا الخليط في إناء اللبن، نمزجها معا ونأتي بأكواب أو علب ونوزع الخليط في أكواب زجاجية أو بلاستيكية، ويفضل وجود أكواب بغطاء للتخزين السليم أو كبايات زجاجية. بنكون محضرين الفرن دافئ بعد تشغيله لدقائق. نضع الأكواب على صينية وندخلها في الفرن ونغلقه جيدا لمدة لا تقل عن 6 ساعات، يعني الفرن يكون ما هو شغال بس يكون دافئ. ملحوظة: كلما ازداد عدد الساعات داخل الفرن كان الزبادي أكثر تماسك. بعد خروجه من الفرن نضعه في الثلاجة لين أكله. وبألف هنا وعافية عليكم.

أهلا بك في لمسة خاطر، نلتقي لنفتح نافذة جديدة على الأمل ونهمس في كل أذن من أثقلته الأيام بكلمات تجبر الخاطر وترمم الروح. نحن هنا لنحتفي بالقوة الكامنة في داخلك، تلك التي تجعلك تستيقظ كل صباح وتبدأ من جديد رغم كل التحديات. جئنا اليوم لنضع لمسة حانية على القلوب التي تشعر بالضيق، ونذكرها بأن في كل عسر يسرى وفي كل تعب راحة مخبأة تنتظر من يسعى إليها بقلب مؤمن وعزيمة لا تلين. تمر على الإنسان لحظات يشعر فيها أن جهده يضيع هباء، أو أن الأبواب مغلقة في وجه طموحاته، وربما يسيطر عليه شعور باليأس نتيجة إخفاق في عمل أو تعثر في حلم كان يراه قريبا. هذا الشعور طبيعي، لكن الاستسلام له هو الخطأ الأكبر. في الحياة لا تتوقف عند محطة واحدة، والتعثر ليس نهاية الطريق، بل هو فرصة لتعلم كيفية الوقوف بثبات أكثر. الجبر الحقيقي يأتي من خلال الاستمرار في العطاء. لا تسمح لليأس أن يشل حركتك، فالسعي هو العبادة وهو الشفاء لكل ضيق صدر. التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو قرار شجاع تتخذه بأن تظل منتجا ونافعا ومكافحا رغم كل الظروف. انظر إلى البذرة تحت التراب، تبدو وحيدة في الظلام، لكنها في الحقيقة تبني نفسها لتخرج شجرة مثمرة تسر الناظرين. وكذلك أنت، فترة هدوئك أو حزنك أو تعثرك هي فترة بناء داخلي وتجهيز لنجاحات كبرى قادمة. العمل هو الذي يمنح لحياتك المعنى الحقيقي، فعندما تنجز مهامك بإتقان، أو تلتزم بجدول يومي بسيط، أو تضع لبنة واحدة في بناء مستقبلك، أنت هنا تخبر الإحباط أنك أقوى منه بكثير. لا تنتظر حتى يأتيك الشغف، بل ابدأ بالعمل وسوف يولد الشغف والرضا من رحم هذا الإنجاز. النجاح ليس أن تصل للقمة بلا تعب، بل أن نواصل الصعود رغم كل الجروح التي في أقدامنا، واثقين بأن كل عرق يبذل اليوم هو ثمر سيقطف غدا بيقين تام. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: لا تسمح لتعثر الأمس أن يسرق منك إنجاز اليوم. كن أنت النور الذي تبحث عنه، وامضي في طريقك بكل ثبات، فما كان لك سيأتيك، وما بادرته بالعمل سيثمر يقينا في واقعك. اجعل ساعتك هذه شاهدا على إصرارك لا على انكسارك. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما بخير وعمل وأمل.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. يقول ابن الجوزي: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولكم سالة عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت لنفسي: كيف بك إذا نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، لئن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. يا صاحبي، لن يصل إلى الله معجب بنفسه إلا وإن الصالحين كلما اقتربوا من ربهم كلما شعروا بتقصير لم يشعروا به من قبل. ذاك أن الإنسان كلما ذاق حلاوة القرب غص بشيء من مرارة البعد التي لم يجتزها بعد. الأمر أشبه بحال العالم والجاهل. الجاهل يحسب أنه يعرف كل شيء، أما العالم فيعلم أنه يجهل الكثير. لا شيء يكشف مساحة جهل الإنسان مثل أن يتعلم، أما الجاهل فإنه يجهل ما لا يعلم، لهذا يحسب نفسه علامة زمانه. وهكذا هو الأمر مع الإيمان. الذي يتصدق يستشعر تقصيره لأنه رأى أنه لم يصد إلا ثغرة واحدة، أما الذي يعيش لنفسه فمستريح. الجهل أحيانا نعمة مريرة، تماما كنعمة البهائم، لا حساب ولا عذاب ولا هم دنيا ولا هم آخرة. والذي يصوم تطوعا تجده يشعر بالتقصير إن فاته يوم اعتاد أن يصومه ولم يصم. أما الذي لا تشغله هذه الأمور فلا يشعر بمرارة فقدها، لأنه بالأساس لم يذق حلاوة وجدها. صدقني، لو جاءوا بقائم ليل وربطوه في سريره لبكى، لأنه سيشتاق وقوفه بين يدي ربه. أما الذي لم يجرب هذه اللذة ولم يغمس روحه بها فسريره جنته، والسلام لقلبه.

أهلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم موضوعنا عن ذكاء القلب، وصفة الملوك اللي تريح البال وتصفي الملامح. بنتكلم عن فن التغافل. الجمال يا سادة مو بس إننا ندقق في كل تفصيلة في وجهنا، الجمال الحقيقي هو إننا ما ندقق في كل زلة أو كلمة نسمعها من الناس. المرأة اللي تتغافل وتمشي الأمور بذكاء، وجهها دايم يظل هادئ وصافي وبعيد عن خطوط العبوس والزعل. خليكم قريبين لأن راحتك تبدأ من قدرتك على التجاوز. راحة الملامح. في هذه الفقرة بنسوي تمرين الهدوء. التغافل هو اللي يحمي جمالك من سموم القيل والقال. المكونات: أذن لا تسمع الإساءة، زائد عقل يحلل بالخبر، زائد قلب يسامح ويرحل. الطريقة: إذا سمعتي كلمة ضايقتك، تخيليها مثل سحابة مرت وما تركت أثر. لا تردين على كل منتقد، ولا تضيعين وقتك في تبرير نفسك لأحد. النتيجة: هذا التمرين يمنع حالات التعب اللي تطلع من كثرة التفكير والهم. بتلاحظين إن وجهك صار مرتاح وعضلات وجهك مرتخية، وهذا هو السر اللي يخليك تبينين أصغر من عمرك وأكثر جاذبية. نصيحتنا اليوم هي عن حفظ الطاقة. الجمال هو أنك توفرين طاقتك للأشياء اللي تحبينها وللناس اللي يقدرونك، مو للقيل والقال. كثرة العتاب تطفي نور الوجه وتزرع الحزن في العيون. تذكري أن التغافل هو قمة الرقي، وهو اللي يخليك مسيطرة على مشاعرك وجمال حضورك. الجمال يبدأ من عقل نظيف ما يشغل نفسه بصغائر الأمور. هذا اللي هو يعطي لوجهك طيبة وهيبة الحكمة والوقار. يقولون: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لا تخلين كل موقف يسرق ابتسامتك أو يعكر مزاجك. كوني مثل البحر اللي يقبل كل شيء ويظل عميق وصافي من فوق. تغافلك عن أخطاء الناس هو كرم أخلاق منك، هو اللي يخلي الناس يحبون يقربون منك لأنك مريحة وما تدققين. تذكري أن الجمال اللي يبقى هو روح متسامحة ترفرف فوق المشاكل وتظل دايم منورة. وصلنا لنهاية فقرتنا عن فن التغافل. أتمنى تكون الكلمات بردت على خواطركم اليوم وذكرتكم بجمال الهدوء. لا تنسون أن راحة بالكم هي أغلى كريم ممكن تحطينه على وجهك. خليكم دايما واثقين، دايما متغافلين عن الزلات، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله. طيب.

0: الله عليه وسلم
1: السيرة ملأة بالقصص العظيمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي كان لها تأثير عظيم في أخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. يعني مثلا لما جاء زيد بن سعنة من القصص البديعة قصة زيد بن سعنة من أحبار اليهود من أحبار اليهود كان من أحبار اليهود وعلماء اليهود زيد بن سعنة في المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتعرف على أخلاقه وعلى صفاته هل هو نبي حقيقة أو لا. فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مال إلى قرض في الطعام فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه وعد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وعد. فجاء هذا الرجل زيد بن سعنة قبل الوقت قبل حين الوقت وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه. قال اقضني حقي فأنتم يا آل بني عبد مناف أشد الناس مطلا عنف عن النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني مع أنه قبل الوقت وأخذ يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة فغضب عمر بن الخطاب الله عنه وقال له يعني كيف تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وتطلب شيئا قبل أوانه وزجره بقوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عمر إنك كنت أحق بأن تطلبني بحسن الأداء وتطلبه بحسن الطلب وتسألني حسن الأداء.
0: نعم
1: قم يا عمر وأعطه حقه وزده كيلا جراء ما يعني أرعبته أو روعته.
0: نعم
1: فيعني لما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يعنفه ما وجدنا رسول إلا أحسن الحلم وأحسن الخلق وأحسن. فخرج معه عمر رضي الله عنه فلما كان في الطريق قال لعمر يا عمر أما عرفتني؟ قال لا قال أنا زيد بن سعنة. قال زيد بن سعنة من أحبار اليهود؟ قال نعم. قال فما فهم حمالك على ما فعلت يعني أنت رجل عالم ورجل عظيم إيش يعني هذا الخلق ما هو ليس لك؟ قال أما إني قد عرفت صفة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم عليه
1: وما بقي علي منه إلا خصلة أنه لا يزيده الحلم الإغضاب إلا حلما.
0: نعم أخلاق النبوة
1: أيوة
0: نعم
1: إن لا يزيده الإغضاب إلا حلما وقد تبينتها والله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
0: لا إله إلا الله.
1: يعني هذا يهودي حبر من أحبار يعني
0: نعم
1: أسلم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم بحلم النبي صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم عليه
1: وغيرها من القصص.
0: نعم
1: ثم من أثال
0: نعم
1: الذي كان من قادة قبائل نجد.
0: نعم
1: رجل شديد خرج يوما وهو كافر.
0: نعم
1: وطريقه طريق أهل مكة عليه.
0: نعم
1: على نجد في التجارة خرج حاجا أو معتمرا والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان يرسل الرسل حول المدينة يحرسون المدينة فوجدوه في الطريق فأمسكوا به فأخذوه وضبطوه أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رجل من قادة العرب ثمامة بن عثمان فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في سارة المسجد أسير في المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم وقال له ما تظن أني فاعل بك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم إذا قتلتني تقتل ذا دم طالبونك بدم أهلي وإن كنت تطلب المال

0: أعطيتكم يعني. وإن فككت لي وإن أحسنت تجد يعني جزاء ذلك. فجاء بثلاث، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى في الثاني، وكان يعني قد أحسن إليه وأمر أصحابه أن يحسنوا إليه وأن يأتوا بالطعام. فجاء في الثاني وقال له: ما تظن أنني فاعل بك؟ ما تقول يا ثمامة؟ فقال: إن تطلب مالا أعطيتك، وإن تحسن تجد يعني محسنا، أو كما قال يعني. تركت تقتل دجل، لأن عرف أنه ما دام أنه لن يقتلني واضح أن الرجل ليس أنه ليس بصاحب دم. ثم أتاه الثالثة فقال له: ما تقول يا ثمامة؟ قال: إن تحسن تحسن على شاكر. جاء بالثالثة فقط: إن تحسن تحسن على شاكر. قال له: انطلق. فكر يده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب، أحسننا إليك يا ثمامة. فخرج ثمامة من المدينة، وخرج حتى وصل إلى طرف المدينة، دخل في أحد بساتين واغتسل وضبط نفسه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: بأخلاقه. والآن قال: يا رسول الله مرني، أنا كنت معتمرا، فاسمح لي أن أذهب إلى أهل مكة وأعتمر. وذهب إلى مكة واعتمر وهو يصيح ويصرخ: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فأتت قريش تريد أن تضربه، فجاءهم بعض قادة قريش، قال: وهذا ثمامة بن أثال من أهل نجد، طريقكم عليه. ثم قالهم: والله لا تأتيكم ميرة حتى يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبسهم، عمل عليهم حصار اقتصادي، حتى جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نشدناك الله والرحم، يجعل هذا يترك يفتح لنا الطريق. ففتح لهم الطريق. يعني ما راه المعجزات العظيمة، هم عندهم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، لكن بالأخلاق الكريمة أثر عليه صلى الله عليه وسلم. وكم من قصص للرسول صلى الله عليه وسلم في التأثير على الخلق صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. أيضا كذلك الشيخ صالح، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمعجزة الكبرى. نعم. أيضا كذلك الشيخ صالح، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمعجزة الكبرى وهو القرآن الكريم، فهذه أعظم معجزة أوتيها صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة بيننا هذه المعجزة الكبيرة. فهل حدثنا عن دورنا أو دورنا في تلقي هذا القرآن الكريم، وأن نكون قدوة وأن نتلمس هدي هذا القرآن الكريم؟ لكن نأخذ اتصال جديد. اسمح لي. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. نعم.
2: الشيخ صالح، اخواتك طيبين.
0: حياكم الله. الحمد لله. الله يحييك.
1: هلا ابو رامي. هلا وسهلا.
2: انت صادق تسمع واحد مثل يا اخي الاسلام تنتقل من ايش؟ تنتقل للكعبه كاس عهد الرسول.
1: الاسلام.
2: تنتقل من الكعبه ليش منطقه بس؟ من المنطقه. بس هي تقتل قلت له من النار ما تكش.
1: من اين ياتون بالاصنام الى الـ الى الـ الى مكه؟
2: الكعبه مكرمه.
1: طيب من اين اتوا بها واين هي؟
2: اي هو واحد قال لي انت ما تعرف عليها، قلت له اكلنا.
1: من اين اتوا بها او اين موضوع اين كانت موضوعه؟ له يقول من اين ياتون بالاصنام الى مكه؟
2: الى الكعبه.
1: الى الكعبه. من اين ياتون بها الى الكعبه؟ هذا السؤال يا ابو رامي.
2: ايوه هذا.
1: طيب اذا انتبهنا ابو رامي، نسمع الاجابه من الشيخ صالح.
2: مرحبا.
1: شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا.
0: الأصنام كانت العرب من عهد ما قبل نوح عليه الصلاة والسلام، أو قبل العرب من عهد نوح عليه الصلاة والسلام، وضعوا الأصنام، وضعوا الصور للصالحين. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا رجالا صالحين كما قال ابن عباس. رضي الله عنهما صوروا لهم الصور، هذه صور الأصنام، وعب كانوا يتوسلون بها أو يجعلونها للتذكر فقط في البداية، ثم توسلوا بها وثم صاروا يعبدون هذه الأصنام بس الشيطان.
1: نعم.
0: يأتي الإنسان ويأخذه في خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان.
1: نعم.
0: وهذه الأصنام بعد ذلك اندثرت وتوزعت على العرب، ده كانت موجودة في العرب وبعضها في الشام وبعضها في حمير وبعضها في مدحج وبعضها. كيف جاءت الكعبة؟ أول من عبد الأصنام في مكة من خزاعة، البيت كان فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأخواله بنو جرهم، ثم جاءت خزاعة من اليمن وغزت بني جرهم وطردتهم وأمسكت بالبيت 1000 سنة حتى جاء قصي بن كلاب وطردهم. فخزاعة جاء من أمرائها وعظمائها رجل يقال له عامر بن عامر، وقال له عامر بن لحي. هذا أول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من سيب السايبة وحمل حامي وعبد الأصنام وجاء بالأصنام. هذا الرجل قالوا إنه جاء بالأصنام، بعضها جاء بها من الشام من قبائل العرب في الشام، وبعضها جاء بها من ساحل بحر القلزم بحر الأحمر، وجدها مدفونة هناك أو ربما رماها البحر فجمعها وأتى بها إلى الكعبة. فأول من أتى بهذه الأصنام عمرو بن لحي.
1: نعم.
0: وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أول من سيب السائبة، وهذا حديث في الصحيح.
1: نعم.
0: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه يعني يجر أمعاءه، هذا عياذ بالله من أئمة الكفر.
1: نعم.
0: هذا الذي حرف دين إبراهيم في مكة.
1: نعم.
0: فهو الذي أتى بهذه الأصنام وجمعها من أنحاء العرب ومن أحياء العرب وجمعها إلى الكعبة.
1: نعم.
0: ووضعها في الكعبة وحول الكعبة.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذه رسالة من أحد المستمعين يقول فيها أو تقول فيها كان لهم بيت وكان الوالد يرفض بيع هذا البيت، وعندما كان على قيد الحياة لما توفي الوالد اختلف الإخوة في مسألة البيع، البعض كان يريد أن ينفذ وصية الوالد بعدم البيع، والبعض الآخر يقول أنه ظروفه صعبة ويريد بيع البيت حتى يتسنى له بناء شيء له في مكان آخر. ما نصيحتكم للأبناء هنا في هذه الحالة؟
0: إذا كان الوصية وصية هذه وصية يعني في شيء للوارث، وصية لهم أن لا يبيعوا البيت، فهذا نظر في مسألة في جانب مصلحي.
1: نعم.
0: فينظروا إذا كانت المصلحة لهم في أن يبيعوا البيت ورأوا أنه لا يضر بالأكثر فليبيعوه، ولا تكون هذه يعني من مخالفة شديدة للوصية، لأن القضية تتعلق بالمصلحة.
1: نعم.
0: وأما إن كان البيع سيقع به ضرر كبير على بعض الإخوة، فعلى الإخوة الذين لا يريدون البيع أن يشتروا قسط الآخر وأن يعطوا إخوانهم حقهم.
1: نعم.
0: لا تظلمون ولا تظلمون.
1: نعم.
0: فإن كان في البيع المصلحة فعليهم البيع.
1: نعم.
0: ولا يتخلف الآخرون عن ذلك.
1: نعم جزاكم الله خيرا. مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأستاذ عمر بسعيدة.
3: حياك الله يا أستاذ عمان. عندي الشيخ اليوم
1: الشيخ صالح باكرمان.
3: ونعم الشيخ صالح.
1: ونعم
0: إن شاء الله.
3: الله يطول العمر إن شاء الله.
0: وإياكم يا رب.
3: أخي الإرسال ما زال عندنا مقطوع شغل.
1: عاد الموجة الكبيرة ما اشتغلت عاد.
3: ما الشحر وضواحيها ومطر الشرايين الشرقية ما يصل.
1: يلا ان شاء الله ربنا كريم. تفضل يا
3: سؤال السلام. يا شيخ صالح يا اخي عندنا مسجد يعني معنا مسجد جديد ما شاء الله امرنا ومصلين فيه وشلينا ايضا متنفس المسجد تابع المسجد من هنا ومن هنا ومن هناك يعني
1: ايوه
3: الان على اساس المتنكس هذا الساحات اللي بتطرحها للمسجد انما بيع قطعة وبروسات والمبلغ حق القطع هذا يعني بيخليه لتسديد ما مصالح المسجد هل يجوز او لا؟
1: نعم. طيب هذا السؤال الاول.
3: السؤال الاول هذا. السؤال الثاني عامل عمال البناء يا اخي قال يشتغل دائم في البناء ولكن الكثير من اللي نستعمله هذا يتباع فوق الكلاب والقطط وهكذا متنيس وبعدين نخلطه مع الماء ونشتغله ونحن نحن محددين كيف بعض الاشياء يعني تدخل بين اصابعنا او في شعرنا كذا هل هذا يتجاوز عنه اثناء الصياء ولا كيف نعمل يعني هذا السؤال.
0: نعم. ليش يعني في
1: الرمل
3: الرمل هذا نستعمله في مع السمنت
1: تبول عليه الكلاب عزم الله
3: يبولون هكذا وبعدين هل الصبح يطغلوا لا بعدين الأدوات حقنا يعني متنيسة
1: واضح واضح السؤال يا سلام
3: كيف يعني نعمل يعني عند الصلاة
1: تمام تمام
3: بسمع ما عندي يعني ولا بسمع يعني
1: طيب خليك معنا عبر الهاتف
3: جزاك الله خير
1: السؤال الأول طبعا سمعت السؤال الأول يا شيخ صالح عندهم متنفس للمسجد امتداد أرض تابعة للمسجد يريد أن يبيعوا جزء من هذه الأرض لمصلحة المسجد هل يحق لهم؟
0: أولا إذا كانت هذه البقعة قد وقفت على المسجد فيحرم بيعها مطلقا لأنها وقف وتبقى على توقيفها على وقفها
1: نعم.
0: وأما إذا كانت أعطيت للمسجد وملكت للمسجد وليست وقفا فينظر الناظر أن المسألة نظر الناظر إذا كان الناظر رأى المصلحة في بقائها وللمستقبل المسجد وهو الظاهر
1: نعم.
0: والله أعلم الغالب والظاهر أن هذه الأرض تكون مصلحة المسجد أن تبقى للمستقبل ربما وسع المسجد
1: نعم
0: فينظر الناظر في ذلك ولهذا الظهر وإن رأى الناظر أنها أن الأولى أن تباع فلا حرج في ذلك والله أعلم
1: نعم واضح يا سلامة
3: واضح نعم
1: طيب إذن السؤال الثاني شيخ صالح الرمل الذي يعملون به في يستخدمونه في البناء حين يكون نجس تبول عليه الكلاب
0: الأصل في الأشياء الإباحة الطهارة الأصل في الأشياء الطهارة وإن كانت يعني تبول و لا لا لا نحكم على شيء بأنه نجس إلا إذا تبين وتيقن نجاسته بعينه يعني هذا الرمل بذاته لو رأينا الكلب يبول عليه بذاته نحكم عليه على هذا الموضع بأنه نجس وأما يعني أن الرمال الكلاب تبول وأن النجاسات تقع على هذا ولا أو هذا فالأصل الطهارة نحكم عليه بالأصل
1: نعم
0: ولا حرج عليهم فيما يفعلون وفيما يلمسون من الرمل
1: نعم
0: لا حرج على العمال في ذلك
1: واضح يا سلام
3: شكرا جزاك الله خير
1: يا اهلا وسهلا شكرا جزيلا إذن شيخ صالح المعجزة الكبرى القرآن الكريم واجبنا تجاه القرآن
0: أولا قبل الحديث عن المعجزة الكبرى نلاحظ أيضا مما نلاحظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل وسلم عليه
0: أن الذين أسلموا على يده الأوائل أهل بيته وأصدقاؤه آمنوا بمعجزته الأخلاقية قبل أن يؤمنوا بالقرآن بمعجزة القرآن
1: نعم
0: خديجة الله عنها لما قالها أن أتاني الوحي وأخبرها ورقة أن هذا رسول الله
1: نعم
0: وأن هذا رسول من عند الله جبريل أن موسى الذي نزل على موسى آمنت بالرسول مباشرة وفي البيت وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة
1: نعم.
0: وذهب يكلم أبا بكر أسلم وذهب بكر يكلم عثمان بن عفان أسلم يعني هؤلاء أسلموا بما يعرفونه من الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل من أخلاقه نعم. وخصائصه نعم. وسماته صلوات ربي وسلامه نعم. عليه هؤلاء عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. هذه المعجزات نعم. عاشروا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم
1: والله لا يخزيك الله
0: وكلا والله لا يخزيك الله
1: عبد. نعم
0: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف
1: نعم
0: وتعين على نوائب الحق
1: نعم
0: استعرفت على رسالته بأخلاقه
1: نعم
0: صلوات ربي وسلامه عليه المعجزة العظمى الكبرى القرآن لماذا صار المعجزة الكبرى لأنه باقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما أعطيت من الآيات وإن وهذه الآيات راحت وقالوا إنما أنا الذي أوتيته وحيا لا. فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا معجزة خالدة؟ القرآن معجزة باقية إلى اليوم، معجز في بلاغته، في لغته، أعجز العرب الذين كانوا الأقحاح أهل البلاغة والفصاحة وأهل العربية وأهل الدقة في الخطاب، أعجزهم. معجز في إخباراته في بالغيب، معجز في صوته، في صوتياته، معجز في صوتياته وفي ترنيمه، معجز في نفسي ضربه على النفس وخطاب النفس وتأثيره في النفس. حتى الكافر يعني الآن الناس مشاهد المقاطع، مئات المقاطع، يعطون يسمعون الكفار القرآن يهود أو نصارى أو فيتأثرون بالقرآن. معجز في تشريعه، معجز في إخباراته العلمية ومطابقته للعلم، معجز في كثير من أرقامه وعدده، معجزاته لا تعد ولا تحصر، معجزات القرآن. معجز في أنه لا يمل عن كثرة الرد، كرره 1000 مرة 100,000 مرة
1: لن تمل.
0: فهذه المعجزة العظيمة الخالدة المستمرة لابد أن نؤثر أن نعنى بها، أن نعنى بالقرآن، نتوجه القرآن بقراءته، نتوجه القرآن بمعرفته. كيف ستتأثر بالقرآن إلا إذا عرفناه وعرفنا معانيه؟ لسنا عربا أقحاحا، صرنا يعني في ضعف بالعربية.
1: صحيح.
0: والإمام من الجوز ابن العرب ابن جرير رحمه الله تعالى يقول كيف يتأثر بالقرآن من لم يعرف معانيه.
1: نعم. إذن شيخنا الفاضل نأخذ اتصال. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أبو محمد.
4: نعم.
1: تفضل.
4: أنا ثلاثة أخويا للشيخ.
1: تفضل.
4: السؤال الأول.
1: أيوة.
4: شخص احتلم الليل.
1: أيوة.
4: لكن لم يعني يتغسل وصل الظهر، يعني ناسيه إنه احتلم الليل ولم يعني يدخل الحمام ويتغسل، كيف صلاته هذه صلاة الظهر؟ هل هذا جائز؟
1: صلاة الظهر.
4: هو احتلم الليل وصلى الظهر وبعد الصلاة
1: والفجر كيف وكيف صلاة الفجر؟ طيب السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني
0: احتلم وراء شيئا هو
4: صلة الرحم. نحن
1: الشيخ يقول احتلم وراء شيئا
4: دائما، يعني
1: يا ابو محمد
4: انا ما نذهب عن صلة الرحم.
1: ابو محمد
4: نرد الوالدة او يعني او نروح على صلة الرحم، ماذا نعمل؟ ماذا الشيخ ينصحنا؟
1: نعم. سؤال ثالث.
4: عندما نخبرها أن صلة الرحم هي تغضب علينا ولا تحب أن نذهب إليهم، ماذا نعمل؟
1: من الذي يغضب؟
0: الوالدة.
1: الوالدة.
4: الوالدة لا تحب أن نذهب نحن إلى صلة الرحم.
1: نعم. أيوة. السؤال الثالث.
4: الشيخ صالح على هذا الموضوع.
1: تمام.
4: السؤال الثالث والأخير. قال تعالى في كتابه العزيز وأفوض أمري إلى الله، ما معنى هذه الآية؟
1: تمام.
4: شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أبو محمد. إذا السؤال الأول يقول احتلم بالليل ولم يغتسل ثم صلى.
0: إذا كان الاحتلام مع الخروج شيء، يعني لما قام في الصباح رأى الماء، رأى المني، إذا كان احتلم ورأى المني فهو على جنابه وصلاته مع الجنابة صلاة باطلة، عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة، يعيد ما صلاه وهو على جنابه.
1: نعم.
0: سواء كان في الظهر أو الفجر والظهر يعيد ما صلاه وهو على جنابه بعد أن يغتسل.
1: نعم. السؤال الثاني يقول الوالدة لا تريدنا أن نصل أرحامنا، تغضب إذا ذهبنا لصلة أرحامنا.
0: يعني هذا أكيد بسبب بعض المشاكل والخلافات بين الأسر، وهذا ليس بصحيح. يعني كون الأنساب والأقرباء والأرحام تقع بينهم أمور، هذا شيء طبيعي، نحن بشر ونختلف ونتخاصم ونتنازع، هذه طبيعة البشر. ولكن ينبغي للناس أن يتراجعوا، ولو كان مسلما بعيدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي
1: يبدأ بالسلام.
0: فكيف بالقريب؟ يجب على هذه المرأة أن تصل أرحامها، وقطيعة الأرحام موجبة لنعمة الله سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل في حديث قدسي، قالت الرحم أنا الرحم، أو قال الرسول الله سبحانه وتعالى أنا الرحمن، شققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، من قطعها
1: قطعته.
0: فلا يجوز لها هذا الكلام، ولا يجوز لهم أن يطيعوها في ذلك.
1: نعم،
0: عليهم أن يصلوا أرحامهم ولا يطيعوها في قطيعة الرحم.
1: جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد، مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هذه آخر مكالمة في الحلقة، مرحبا.
5: ألو، معك أبو سعيد يا أخي.
1: تفضل يا أستاذ عبد الله.
5: حياك الله. سؤالي الأول، القرين ما هو القرين هذا في الإنسان؟
1: نعم.
5: ما يعني ما مهمة هذا القرين في الإنسان؟
1: نعم.
5: السؤال الثاني، الرشوة، هل هي من صغائر الكبائر، هل هي من صغائر الذنوب أم من كبائرها؟ السؤال الثالث، الأقربون أولى بالمعروف، نريد تفسير الأقربون سواء كان من الخصوصيات أو العموميات، يعني في ما يخص الشخص أو الأشياء العامة فيما يتعلق بأمور الناس وأمور المواطنين وأمور الشعب، الأقربون أولى
1: بالمعروف. نعم.
5: أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. هل ممكن هل ممكن هذا يقول الإنسان هو سعيد على سبيل الدعاء؟ شكرا. نعم. هو سعيد الصلاة يعني،
1: وهو ساجد
5: سواء كان صلاة الفرض أو سنة.
1: نعم.
5: بس من الدعاء، ربي عود بك من همسات الشياطين وعود بك ربي أن يحضرون.
1: نعم،
5: شكرا جزيلا.
1: شكرا يا أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا، يا أهلا وسهلا. طيب، بقي سؤال الأخ أبو محمد، يقول في الآية الكريمة وأفوض أمري إلى الله، ما معنى هذه الآية؟
0: أفوض يعني أضع وأميل ووكل، التفويض والتوكيل.
1: نعم.
0: وفوض أمري إلى الله يعني وكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى، أجعل الله عز وجل وكيلا عني في أمري.
1: نعم.
0: في أمري، في طلوعي، في قيامي، في حضوري، في دراستي، في رزقي، في حفظي، في نفسي، في أولادي، وفوض أمري إلى الله، كل أمري وفوضه ووكل الله به ليكون الله هو الحفيظ عليه. فهذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا واعتمد عليه. هل معنى أفوض أمري إلى الله؟ وكل أمري إلى الله واعتمد فيه على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أبو سعيد الأستاذ عبد الله يقول، من هو القرين؟
0: القرين الشيطان الذي يقرن بالإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ما منكم إن أحد إلا وقد يعني أمر به الشيطان أو قرن به قرين.
1: نعم.
0: قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم أو فأسلم على روايتين، وهذا التفصيل طويل.
1: نعم.
0: فهذا القرين، القرين هو الشيطان الذي أمر بالإنسان يوسوس له، كما قال الله تعالى، من شر الوسواس الخناس.
1: نعم.
0: الذي يوسوس في صدور الناس
1: من الجنة
0: والناس. هذا القرين.
1: سؤال الثاني، الرشوة، هل هي من صغائر الذنوب أم من الكبائر؟
0: إذا كانت تؤدي إلى صغيرة فهي من الصغائر، وإذا كانت تؤدي إلى كبيرة فهي من الكبائر بحسب حالها.
1: نعم.
0: نعم.
1: أيضا السؤال الثالث، الأقربون أولى بالمعروف. يريد كلام حول هذه المسألة يعني.
0: هو الأصل فيها طبعا أولو الأرحام، كالله سبحانه وتعالى، أولو الأرحام بعضهم. نعم. أولى ببعض في كتاب الله.
1: نعم.
0: والأقربون من أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك يعني كما أن نحن ممكن نأخذها على عمومها، كما أراد يسأل عن هذا، أن نأخذها على عمومها، لأنها ليس فقط الأرحام، الأقربون من جهة الأرحام أولى بالمعروف، وكذلك الجار.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى قال والجار ذي القربى والجار الجنب.
1: نعم.
0: فالجيران أقرب أولى بالمعروف.
1: نعم.
0: جيرانك وأهل بلدك أولى بالمعروف من غيرهم.
1: نعم.
0: أولى بالمعروف. أهل البلد، المسؤول جيرانه، أهله جيرانه وأهل بلده الذين هم مسؤول عنهم، أولى بمعروفه يحرص عليهم وعلى خيرهم وعلى أمورهم وعلى حاجاتهم وعلى ما يحتاجون، أولى بغيرهم من أولى بالمعروف من غيرهم هكذا.
1: نعم جزاكم الله خيرا. سؤال الأخير أبو سعيد يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هل ممكن أن نقول هذا الدعاء أو الذكر في حال السجود؟
0: نعم يجوز، لأنه دعاء ربي، هذا يا رب.
1: نعم
0: ربي يعني يا رب، يا رب أعوذ بك يعني أحتمي من همزات الشياطين.
1: نعم
0: يعني من كلمات الشياطين ووسوسات الشياطين.
1: نعم
0: وبعضهم قال من خنق الشيطان، وأعوذ بك أن يحضرون، ربي أن يحضرون، أن يحضر الشيطان. دعاء، هذا الدعاء يجوز من الأدعية التي جاءت في القرآن، فيجوز أن يدعو به في سجوده على أنه دعاء لا على أنه قرآن.
1: نعم.
0: فإنه لا يشرع، لا تشرع قراءة القرآن في الركوع والسجود.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في ختام هذه الحلقة، لم يتبقى إلا 3 دقائق، هل من كلمة توجهونها إلى المستمعين؟ ونحن فعلا في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، شهر الميلاد عليه الصلاة والسلام، دورنا واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: لا شك أن نذكر نفسي وإخواني وأهلي وأبنائي وطلابنا وأهلنا جميعا وكل المستمعين الكرام أن نعنى بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعرفة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، بأخلاقه، بخصائصه، بشمائله، وأن نعنى كل العناية بتعليم أبنائنا وتعريفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمنزلته ومكانته وما الذي فعله لنا، ما هو اسمه، التعريف به، ما هو اسمه، ما هو ما اسم والده وما اسم والدته، وما قبيلته، وما بلده، وما هجرته، وماذا فعل.
1: نعم
0: هذه من الواجبات، يعني ذكرها العلماء من الواجبات التي يجب أن يعلمها الطفل، الولد أو البنت، الابن أو البنت الابنة، لابد أن يعلموا هذه الأشياء، وأن نربيهم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به، وأن نحسن يعني نذكر قصص الرسول التي تحبب إليه. وهذا أيضا الكلام موجه إلى الأخوات المعلمات والمعلمين وإلى الإعلاميين، واجب الجميع أن نعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتوجه يعني إلى معرفته ومعرفة معرفة أخلاقه وسيرته، وأن نقتدي به، وأن نحرص كل الحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم عليه، والاقتداء بسنته، فإن في ذلك الفلاح والنجاح. جعل الله إياكم من أهل الفلاح والنجاح.
1: آمين آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن، المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. نفع الله بكم شيخنا الفاضل،
0: جزاكم الله خيرا جميعا، حفظكم الله.
1: كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، هي لكم أيضا من الزميلة مدينة باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
6: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

بكت إليك وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين بكت بدمي الشوق أرقه والوجد أحرقه الشوق أرقه والوجد أحرقه.

الدراسي وحفيظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيب اليومين. ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسية وحفيظ حضرموت رقم 131 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة غيب اليومين، وبعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 يناير 2025 بشأن الاستجابة للمطالب المحقة لأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية وحضورها الفعال في صنع القرار المحلي والمركزي وما تضمنه من اعتماد إنشاء مستشفى عام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بن يومين بتمويل من عائدات قيمة الديزل المخزون لدى شركة بترو مسيرة، واستجابة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت وترجمتها إلى مشاريع تنموية وخدمية بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت ولما تقتضيه المصلحة العامة. قرر الآتي: مادة واحد تشكل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام

أنشاء مستشفى العام بمنطقة هضبة ضمن إعداد الدراسات الفنية والهندسية للمشروع

المشروع ومراحله التنفيذية وتحديد الاحتياجات التمويلية اللازمة وفقا لما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي.

الدراسة الفنية والتوصية اللازمة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروع. مادة 30 ريفيوز للجنة، الاستعانة بمن تراه من الاختصاصيين والخبراء والجهات الفنية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. مادة 4 تنجز اللجنة أعمالها وترفع تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديد المدة بقرار من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إذا اقتضت الضرورة. مادة 5 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم محمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا أوضاع العمل الجنوكي في المحافظة وأبرز الإشكالات

يسأل وزراء الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقيفها عقب انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير بمكتبه لقاء تعريفي وتشاوري حول تمويل مشروع تحسين المدن الحضرية وآلية التنسيق ومشاركة أصحاب المصلحة بحضور عدد

خصصوا لمناقشة تقرير مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت.

Holy

فبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن

الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى

الْبَحْرَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا

الفراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

الأنعام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن ديننا الإسلام دين عظيم ومن دلالات عظمة هذا الدين العظيم أن أوجب حقوقا وأمر بأدائها لا تجد شريعة من الشرائع قد شرعت مثل هذه الحقوق ولا أمرت بمثل هذه الحقوق بأدائها لأن دين الإسلام هو أعظم الأديان وخاتمة الرسالات وأرسل به خاتم الأنبياء والرسل الكرام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ومن أعظم الحقوق التي أوجبها الإسلام حق الوالدين والأرحام فإن الله عز وجل قد أمر بأداء حقه الذي هو أعظم الحقوق على الإطلاق ولا ينفع الشخص والمسلم إذا أتى بكل الحقوق ما لم يأتي بحق الله جل وعلا التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الخليقة قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون هذا الحق العظيم لله عز وجل ألا وهو التوحيد ذكر الله عز وجل في مواضع من كتابه حق الوالدين وحق الأرحام بعد ذكر حقه العظيم التوحيد فقال عز وجل في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فهذه عشرة حقوق ذكرها الله عز وجل في هذه الآية من سورة النساء أول هذه الحقوق هو حقه جل وعلا التوحيد عبادته وعدم الإشراك به ثم ذكر حق الوالدين ثم ذكر حق الأرحام ثم ذكر الحقوق الأخرى فقال سبحانه في حق الوالدين وبالوالدين إحسانا وقال عز وجل في حق الأرحام وبذي القربى فحق الوالدين عباد الله حق عظيم أوجبه الله جل وعلا في كتابه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز وجل في كتابه الكريم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال عز وجل في كتابه الكريم وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال عز وجل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآيات يا عباد الله فيها بيان حق الوالدين وأيضا هذا الحق للوالدين لأنهما كانا السبب في وجودك عبد الله فإن سبب وجودك هما الوالدان فكان لهما هذا الحق العظيم. ولذلك تتابعت الأحاديث أيضا في بيان فضل والأمر بحق الوالدين ففي الصحيحين حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وما زال يكررها ألا وشهادة الزور ولا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام صحيح أيضا عليه الصلاة والسلام من الكبائر أن يشتم الرجل والديه وفي لفظ أن يلعن الرجل والديه. فقالوا يا رسول الله أيسب الرجل والديه أيلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أي يتسبب في سب والديه لما يسب والدي آخر فكيف إذا باشر السب ولعن والديه مباشرة لعن أباه أو لعن أمه إذا كان يمنع من قول أف فلا تقل لهما أف. أف مكونة من حرفين الألف والفاء وهما من أخف الحروف وهما من أخف الحروف فنهى الله عز وجل أن يقول العبد هذين الحرفين الذي فيهما التأفيف والتأفف فكيف بالسب فكيف باللعن فكيف بالضرب فكيف بالإهانة فكيف بالقتل. فلا شك أن ذلك أعظم وأعظم أعظم وأعظم. وفي البخاري مسلم من حديث أبي هريرة عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن
أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين أيضا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو وقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة وعلى الجهاد أبتغي الأجر من الله عز وجل، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تبايعني على الهجرة والجهاد وتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال بلى يا رسول الله. قال هل أحد من والديك حي؟ هل أحد من والديك حي؟ قال بل كلاهما، أي الوالدان كلاهما أحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن صحبتهما، وفي لفظ ففيهما فجاهد. وفي البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال أمك. قل ثم من؟ قال أمك. قل ثم من؟ قال أمك. قل ثم من؟ قال أبوك. حق الأم مقدم على حق الأب إذا تعارض الحقان، لأن الأم هي التي حملتك ولم يحملك أبوك في بطنه، وإنما أمك

أمك التي أرضعتها لبنها من فجرها، أمك التي تعبت في ولادتك في زفراتها، فلها الحقوق العظيمة. وهكذا الأب هو الذي أنفق عليك، هو الذي رباك، هو الذي علمك، فللوالدين هذه الحقوق العظيمة. إذا تأملنا يا عباد الله في أحوال كثير من الناس أو بعض الناس أنهم قد فرطوا بهذه الحقوق وقد أهملوا بهذه الحقوق، فكم من الناس من عق والديه ومن أهان والديه ومن ترك والديه في البلاجئ إذا رآه قد كبر وصار كبيرا يحتاج إلى أن يؤخذ ما يخرجه من بول وغائط من تحته وأن يمسح ذهب به إلى الملاجئ، وربما ذلك زاره الأسبوع مرة أو الشهر، وربما تركه ولم يتفقد حاله، أو فعل هذا أيضا مع أمه فيما يسمى بالملاجئ. أهكذا البر؟ أهكذا جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إليك قد أخذ ما تخرجه من بول أو غائط ومسحاه وأنت في الصغر، جاء الآن دورك، جاء الآن دورك، فعليك كما كان يمسحان عنك غائطك ويمسحان عنك بولك، عليك الآن أن تمسح غائطهما وأن تمسح بولهما وأن تسهر عليهما وأن تدخل السرور في قلبيهما. سأل رجل بعض السلف وأنه يجعل والده على ظهره أو يجعل أمه على ظهره إذا أراد قضاء حاجتهما، فقال له: هل تراني قد أديت برهما؟ قال: وأمسح ما يخرجان من بول وغائط، فهل تراني قد أديت برهما؟ فقال: لا، فقد كانا يعملان ذلك معك وأنت في الصغر يريدون بقائك ويرغبان في بقائك، وأما أنت الآن تفعل هذا وأنت لا ترغب في بقائهما كما كانا يرغبان في بقائك. فشتان شتان. جاء رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد حمل أمه على ظهره لتحج على ظهره مشيا وطاف بها المناسك حاملها على ظهره، ثم قال عبد الله بن عمر: هل تراني أديت بر أمي؟ فقال عبد الله بن عمر: لا، ولا زفرة من زفراتها، ولا زفرة من زفراتها. أنت لم تعاني تلك الزفرات ولم تشعر بتلك الزفرات، ماذا يقابل هذا الحمل لأمك على ظهرك ولو قطعت بها البلاغي والقفار أمام زفرة من زفراتها حين ولدتك؟ فذاك أعظم وأعظم. وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، لا يجزي
ولد الوالدة إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني هذا غريب. وإلا مهما فعل الولد مع والديه فكيف سيصل إلى مقابلة جزائهما وما قام بهما من البر والإحسان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلنا أن الوالد أوسط أبواب الجنة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رضا الله في رضا الوالدين. تريد رضا الله عبد الله؟ ارضي والديك. كيف تريد من الله جل وعلا أن يرضى عليك وأنت أصحبت والديك؟ الجزاء من جنس العمل، رضا الله في رضا الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين. كم من الناس من أسخط والديه، يخرج ربما أبكى أمه بكلمة أو بفعل أو بتصرف أو بمجاملة زوجته أو بغير ذلك، أو أهان أباه واسمع كلمة سيئة أحرقت قلبه وعكرت خاطره ونغصته وبقي ساعات وهو يتألم منها وتدور في قلبه وفي خاطره تجول، ربما هو يضحك مع أصحابه وأمه تبكي في البيت أو والده. أين البر؟ أين البر؟ أين المعروف؟ كيف نسيت يا عبد الله؟ إحسان هذين الوالدين والله وبالله وتالله لا ينسى الإحسان مع والديه إلا اللئيم وإلا الحقير. إلا الله لئيم حقير خائن من أساء إلى والديه، وإن كان محسنا مع أولاده وإن كان محسنا مع أهل زوجته وإن كان محسنا مع أصدقائه فليس هذا بمحسن، بل هو الآثم اللئيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن من بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ألا وإن من الحقوق التي ذكرها الله عز وجل بعد حقه التوحيد الشهادة له بالوحدانية ونبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا يتحقق التوحيد إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذكر بعد ذلك حق الوالدين، ثم ذكر حق الأرحام، قال عز وجل وذوي القربى والأرحام هم الذين تربطهم بك عبد الله قرابة، من شاركوك في الرحم في رحم أمك ومن شاركت أمك كذلك في أرحامهم، فهؤلاء هم أولو الأرحام. وذو الأرحام الله جل وعلا يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، حتى أن الله عز وجل في أول الأمر جعل أولي الأرحام يتوارثون فيما بينهم، لكن بعد ذلك نزلت آيات الفرائض فكانت الفرائض لأصحاب الفروض والعصابات، وهذا يدلنا على عظيم هذا الحق
للأرحام. إذا جل وعلا لما ذكر حق الوالدين بعد حقه أيضا في سورة الإسراء قال عز وجل في كتاب الكريم: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم وقالت: يا رب هذا مقام العائل بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين أيضا: الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. تدعو الرحم قد تعلقت بعرش الرحمن جل وعلا الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله. الرحمن على العرش استوى، فقامت هذه الرحم وتعلقت بالعرش وقالت: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. فكيف إذا قطعك الله عبد الله بسبب قطعك لأرحامك؟ فقل لي بالله كيف سيكون حالك قد قطعك الله؟ أي سعادة ستجدها؟ وأي راحة ستجدها؟ وأي خير ستجده؟ وأي توفيق ستجده وأنت قطعت رحمك التي أمرت بوصلها؟ وقد جاء في البخاري ومسلم عن جبير المطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وهذا حديث فيه الوعيد الشديد في حق قطاع الأرحام. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت الرحم لربها جل وعلا ودعت، قال عليه الصلاة والسلام: تلقى الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض لتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل تنزجر بهذه النفوس الزاجرة للقلوب المزلزلة للقلوب؟ أم ماتت القلوب حتى صارت لا تتعب بكلام الله ولا تنزجر ولا تتعب بكلام رسول الله ولا تنزجر؟ وكأن هذا الكلام ليس بصواب أو بعيد. فقل الله: يا عباد الله، في أرحامكم بروا والديكم وصلوا أرحامكم. لو ذكرنا النماذج عن السلف الصالح الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في برهم لوالديهم لرأيت العجب العجاب، لرأيت العجب العجاب. لكن الوقت سيطول، ولكن حسبي أن أذكر بعض النماذج فقط. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راية الإسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكان هو السبب في هداية أمه. لا
لأنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الأمة بالهداية، كانت مشركة وكانت تقع وتطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسمع أبو هريرة منها يوما كلاما في رسول الله عليه الصلاة والسلام أهمه وأحزنه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله ادعو لأمي أبي هريرة، ادعو لأمي أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فما ذهب أبو هريرة البيت إلا وجد أم قد اغتسلت، ثم خرجت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان صباح كل يوم يأتي لأم أبي هريرة ويقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أم أبا هريرة، جزاك الله خيرا كما ربيتيني صغيرا. فتقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. كل يوم يسلم على أمه. هذا الإمام حنيفة وهذا الشافعي أمه وعمامته عمامة العلماء، وذهبت إلى الإمام مالك فصار إماما وكان

0: قال ايش انت؟ ايش دجاج؟ ما هذا وقت دجاج؟ وهذا وقت غنم؟ نحن في كذا في كذا. هذه ام اترك ما عندك نعمك ام، هذه امك تاج راسك وهذا ابوك فخرك. نعم، فهكذا يا عباد الله كما ذكرت المقام يطول في ذكر حقوق الوالدين وصلة الأرحام وذكر النماذج عن السلف الصالح، فحسبنا ما ذكرنا والحليم تكفيه الإشارة، والحليم تكفيه الإشارة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودعو اللهم عن الخلفاء الأربعة الذكر عمر وعثمان وعلي وبقية الستة تكملة العشرة سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن من عند منك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى من أعانهم، اللهم شتت شملهم فرق جمعهم وخالف بين كلمتهم واجعل الدائرة عليهم فلا ترفع لهم غاية وتحقهم غاية، واجعلهم لهم خلفهم عبرة وآية. اللهم ارحم اخوان المستضعفين في كل مكان، في غزة في الصين في اليمن في ليبيا وسوريا والسودان في سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة.

استوى وتراس واعتدل مشد الخلل. سوى صفوفكم فإن تسوية الصفوف وتمام الصلاة أتبع فرجات الشيطان. الله

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونسيك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف

يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

بها عاشت الأرواح في روضة الهنا يصب

قبحنا من العطام فوائد ما فيها شام.

0: لقاءنا لا
1: لا والف لا بس لا بحق للمضطلة للأونطلة
0: الرجل الذي قال ليه

0: جبت لك معاي قفص برتقاني بسرعة.
1: والله وحشت برتقانك يا كامل يا ابن خالي.
0: أباي ليه مال؟ ما لسه جايب لكم قفص الأسبوع اللي فات. ولا ما عايزينش تاكلوا على حسابكم واصل. يا قولي لي الولد عاملين كيف؟
1: الحمد لله.
0: وديته كويسة؟
1: لسه كراتينة من شوية.
0: عفضيها لجوزها بيجي كويس؟
1: كويس.
0: هيشتغل ايه اليومين دول هو؟
1: بيشتغل. كان في شركة التأمين وطلع منها.
0: اباي ده لسه دوبه متعين فيها.
1: اكل العيش اسمه ونصيب يا كامل.
0: صح.
1: حصلت مشكلة بينه وبين الشركة قاموا رفضوه.
0: مصلحة.
1: مصلحة اللي رفضوه؟
0: اصلا عايز عبطيل معاي.
1: عايزه معاك؟
0: عبطيل جدع قوة بالروكة. ده مفيش حاجة ما يعرفهاش في الدنيا. اني مستخسر بشغل برا.
1: وهتشغله ايه عندي؟
0: الشغل كتير بس هو يرضى. قولي له يفوت عليا بالمكتب. يفوت عليا فين؟
1: بالمكتب.
0: لا المكتب مش المكتب. اتكلمي مليح عاد بروكة.
1: انا اللي اتكلم مليح يا كامل.
0: خليتك بعفو.

0: فاكر بقى يا حلو الشغلة دي مش هتترفض منها.
1: ليه؟
0: اللي ليه؟ انت غاوي رفض ولا ايه؟ ولا بتفكر في الرفض قبل ما تفكر في التعيين؟ صاحب الشغل ابن خال ماما، يعني يعتبر في مقام خالي، ولو اترفدت بقى من عنده تبقى انت اللي مش غاوي شغل بقى.
1: انا وجيدة
0: بتتلكك لحد ما يرفدوك وتيجي تقعد لي ليل ونهار في الصالة
1: كده. برضو انا برضو من النوع ده.
0: معرفش بقى.
1: اتقي الله، خلي عندك ضمير. ده انا طول عمري بقول لك وجود الانسان لا يتحقق الا بالعمل،
0: الا بالرفض، وانت الصادق.
1: طيب انا نازل راح لخالك كامل في المكتب.

0: ايوه قول له لا، قول له المعلم كامل عوض السايع هيقول لك اعمل اللي قال لك عليه. ايوه قول له ايش عرفك في السوق انت. مع السلامة عاد.
1: صباح الخير يا معلم كامل.
0: مرحبا فضيل، جيت متى؟
1: لسه داخل قدامك يا معلم.
0: شوف ابو قريبه.
1: نعم.
0: يعني اللي يشتغل عندي يمشي على طوعي، مفهوم يا ولد العم؟
1: مفهوم يا خال.
0: دلوقتي هنه كمان عندنا واحد ماسك الحسابات وطلع حرامي، اوعى تطلع زيه.
1: معلم كامل، حاسب على الفاظك يا معلم كامل.
0: اهزر معاك ابو قريب وابوي.
1: لا لا لا لا، مفيش داعي الهزار.
0: طيب اخوي، اني ايه اعمل لك ما هي في الشهر 100 جنيه و60، كفاية؟
1: كويسين.
0: يا طبعا اللي زيك ما يدخلش زمتي باكتر من 120 جنيه، بس انا زودتك عشان خاطر حماتك. اصل بركة دي تبقى بنت عمتي خديجة.
1: اعوذ بالله، انت بتحدي بدبش من بقك يا معلم.
0: وماله لما حد بدبش من خشمي؟ هنشتغلوا في ايه هنا؟ مش في الدبش والدقشوم والطوب.

0: شفتي بقى يا ماما، اهو عبده بقاله شهرين وداخل في التالت عند خالي كامل، ولا اترفد ولا حاجه.
1: ربنا يستر ويكمل يا اختي.
0: هيكمل يا ماما باذن الله، عبده انسان مخلص في عمله، ومادام كل حاجه ماشيه كويس خلاص هيزعل ليه ويترفد ليه؟
1: طب بس بقى ما تنقيش عليه لحسن يترفد.
0: عارفه خالي كامل مبسوط منه قوي،
1: هو طول عمره يحبه ويقول عليه جدع،
0: بيمشيله الحسابات زي الساعة. في المدة البسيطة اللي اشتغلها عنده وفر له فلوس كتير قد كده اهو.
1: ما زودوش حاجة في المهية؟
0: المية وستين حلوين يا ماما، نحمد ربنا عليهم، بس باين انه هيزوده الشهر الجاي.
1: هو اللي قال هيزوده؟
0: لا، بس قال له ليك عندي مفاجأة.
1: مفاجأة؟
0: يعني مفاجأة بس بلغتها لكامل.

0: انت دهر يدي. قلت لك نادم على الاستاذ عبد الفضيل من عندك.
1: انا هو يا معلم.
0: ايه تعال عبد الفضيل اطلع كلكم برا. ما عايش حد هناه غير الاستاذ عبد الفضيل.
1: على فكرة يا معلم واحد بلدياتك قابلني امبارح بيسلم عليك.
0: ايه بلدياتي؟
1: هو بيقول كده.
0: اسمه ايه طيب؟
1: اسمه ميمي.
0: اباي ميمي.

0: الوان وتنسب ذريعه ميمي من الدنيا كلها تشف لمسها معلم.
1: يا ابوي ميمي هنا يكون فيه واحد من بلدنا اسمه ميمي هنا يا ابو خلا ما نسموش لسام الطريه دي وصل
0: نسموه ايه نسموه اسامر الداله اسامي تملى الخشم قبيصية عن متجلية
2: اوعى تجيب سيرة ميمي قدامي تاني فاهم انت ولا ما فهمش قال ميمي قال انه برضه عندنا ميمي يا فضيل
3: هو اللي قال نبادياتك واسمه ميمي
2: اقول لك ايه عاد فضك من ميمي وخليك معاي لما اقولك
3: معاك يا معلم
2: الوكيت
3: نعم
2: اني مبسوط منك قوي قوي قوي قوي قوي انت راجل امين صح وددع
3: تشكر
2: وعشان اكده ابو خالو اعمل لك توكيل عني في العمارات اكتب الله توكيل عام رسمي واختم لك عليه وكمان هديك زوادة في المهية هتاخد يجي كده 300 جنيه كل طلعة شهر ملاح يا ابو خلف
3: ملاح قوي يا ابو عمو

0: الخير يا أستاذ عبد الفضيل.
1: أهلا وسهلا.
2: إحنا جايين متعشمين في وجه الله وفي كرم حضرتك.
1: تحت أمركم اتفضلوا.
0: إحنا بقى اللي ينطبق علينا المثل اللي بيقول
2: العين بصيرة والإيد قصيرة.
1: واضح.
0: حلوة واضح دي.
2: مخطوبين بقالنا مد وعايزين نكتب الكتاب.
1: عايزين شقة يعني.
0: وما معناش غير 5000 جنيه.
2: حتى والله هندفعهم في الشقة ونقعد على البلاط.
1: وليه يا بنتي تقعدوا على البلاط؟ ده حتى ربنا مرضاش بكده.
0: هنعمل ايه؟ العين بصيرة
2: والايد قصيرة.
1: ولا ايد ولا رجل ولا خلو رجل ولا مقدم ايجار.
2: يعني هتدينا شقة من غير ما تاخد مننا الافات؟
1: لا ما بناخدش الافات، احنا ناس ماشيين بما يرضي الله.
2: انا مش مصدقه وداني.
1: لا صدقيهم يا بنتي صدقيهم، هكتب لكم عقد بشقة 3 اوض على الشارع حالا اهو. تحبوا تسكنوا في اي دور؟ تحبوا تاخدوا الرابع؟
0: الرابع السابع اي حاجة بس نمضي العقد والسلام.
1: طب بطاقتك لو سمحت. اكده اكده برضك دوز بنتك يودرني يا بركة.
2: يودرك يودرك ازاي؟
1: كتب 6 جودة للناس واعطاهم شقق في العمارة من غير ما ياخد منهم اسود ولا ابيض، لا خلو رجل ولا مقدم اجار.
2: عبد الفضيل عمل كده؟
1: 6 شقق اديهم للناس بالطريقة دي يا بركة.
2: اتجنن اكيد.
1: ولولا لحقته كان خلص لي على العماير كلها.
2: مش عارفة بس اقول لك ايه،
1: في حد عيد الناس شقق ببلاش يا بركة؟
2: في حاجة في عقله، انا قلت الكلام ده من زمان.
1: اخده واشغله واعمل له وكيل عني و
2: حسبي الله ونعم الوكيل. فيه
1: ابسط يا بركة واعمل له 300 جنيه كل هلة شهر وهو يودرني والدير.
2: خلاص يا كامل، خلاص يا اخويا، الحمد لله انك يعني.
1: هو انت؟ ازيك يا حماتي؟
2: انت اللي ازيك مش انا.
1: ايه ده مالك يا معلم كامل؟ مزاجك ايه ليه؟ اقول لك ايه عاد، اقول لك ايه عاد، بعد عن مصنع معروف بعد. والله انه تربيعك 4/4 ما يكفيني فيك.
3: عايز تربعنا 4/4 ليه؟ عملت لك ايه؟
1: باي لسه هتقول عملت لي ايه؟ انت مالك عاد باللي معاه ولا ما معاهوش؟ انت تعمل اللي اقول لك عليه.
3: ياي ودرني والدير يا بركة، ودرني والدير. انت مرفوض.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، للشرف جديرة،

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيلة بن إيوين. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي أمس في مدينة المقلة أوضاع العمل الجمركي في المحافظة وأبرز

الملكية وآلية وإجراءات إعادة التحصيل الجمركي. دشن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقيفها عقب انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير بمكتبه لقاء تعريفيا وتشاوريا حول تمويل مشروع تحسين المدن الحضرية وآلية التنسيق ومشاركة أصحاب المصلحة بحضور عدد من مديري المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة وممثلي المجتمع المحلي. ترأس وكيل حضرموت لشؤون التنمية رئيس لجنة التخطيط والتنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس بمدينة المقلة اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة تقرير مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت تمهيدا لرفعه إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي بالمحافظة. التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس بمدينة المقلة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت الأستاذة عتاب العمودي لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم قضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. مستمعين من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم موجز الواحد.

العباري بعقد الاجتماع الانتخابي لها. تعلن جمعية ساحل حضرموت للعباري أنه قد تقرر عقد اجتماعها الانتخابي يوم غد السبت 22 أغسطس الجاري الساعة 9 صباحا، وذلك بقاعة اجتماعات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بحي العمال. نرجو مكافحة أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بالحضور في الموعد المحدد. تعلن جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة حضرموت أنه قد تقرر عقد اجتماع انتخابي، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 24 أغسطس الجاري عند الساعة 9 صباحا، وذلك بصالة نادي الشعب حضرموت خلف مشفى حضرموت.

بين بحر وجبل، وتاريخ حافل بالوفاء، وشواطئ ذهبية جميلة، وبيوت مطلية بيضاء. هي المكلا عروس البحر،

أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى صفار، يخرجه هندسة صوتية.

من تاريخ المدينة. أعزائي، شكل الأكساديون جزءا من تاريخ مدينة المكلا، وذلك من خلال تأسيس سلطنة الكسادي في عام 1115 هجرية 1702 ميلادية. وكان الكساد مغرمون بالملاحة البحرية وأصحاب خبرة في هذا المجال، وبفضل خبرتهم والبذل والعطاء استطاع الكساديون تحويل المكلا من قرية للصيادين إلى مدينة ساحلية وميناء رئيسي على ساحل حضرموت ينافس ميناء الشحر الذي كان يعتبر الميناء الرئيسي في ساحل حضرموت في ذلك الوقت. وازدهرت مدينة المكلا في عهد السلطنة الكسادية، حيث انتشرت الأسواق وكذلك المساجد مثل مسجد مشهور ومحاشوكة وغيرها. وفي عهد الكساد عرفت المكلا أول عملة معدنية وورقية. أما أشهر آثار السلطنة الكسادية حصن الغويزي الذي يرجع إنشاؤه إلى العام 1716 ميلادي. وآل كسادي هي أحد القبائل اليافعية العريقة التي لها أدوار بطولية في سجل تاريخها، حيث هاجر قسم منها إلى حضرموت واستطاعت إقامة الإمارة الكسادية التي حكمت المكلا في حقبة من الزمن. والأسرة الكسادية مكونة من أسرتين، الأولى أسرة النقيب أحمد بن سالم الكسادي وكان مقرها الديس، والثانية أسرة النقيب سالم بن أحمد

من مناطق أرياف المكلا المندثرة. منطقة الهوتة. وتشتهر هذه المنطقة بزراعة المانجو والموز والنخيل والتبغ، وكان عدد سكانها 100 أسرة قديما، ومن هذه الأسر آل الحامدي، آل بحشوان، آل بخضر، وآل بحوارث وغيرهم. إلا أن هذه المنطقة اندثرت وأصبحت أسرة واحدة أو تقريبا أسرتين تسكن هذه المنطقة.

Acredita, é Uber. وتقع هذه المنطقة في ضواحي فوة القديمة على خط الطريق المؤدي إلى منطقة الخرب الزراعية التي تقع في غرب المكلا، وكان يسكنها بعض ملاك الأراضي من الحضر، وهي منطقة مندثرة ولا يوجد بها أي سكان، وتشتهر الخبة بزراعة المانجو وكثرة ينابيع المياه السطحية التي تزداد تدفقا وجريانا مع هطول الأمطار الغزيرة التي تتحول إلى سيول جارفة تمر على منطقة الشروج الزراعية في منطقة فوة القديمة ثم تصب في ساحل فوة.

تشوف وشي يا حلا يا حلا يا حلا ليل البواري بين مدوف وشاد المركوز بان ليقضي للقمر شاد.

من بلل هالمغمر ويا لا تجيب مدينتنا ويا لا تجيب مدينتنا عروس الوادي

0: بين البواد بين مدروس المشاد يا حلا يا حلا يا حلا بين البواد بين مدروس المشاد المريت وزبادي ليضوي للقمر شام حبايب
1: صور من ارشيف المكلا حصن الشابه. وصورة اليوم هي صورة لحصن الشابه والذي يعتبر من أبرز وأهم الحصون في ساحل حضرموت تحديدا في المكلا. وبنى هذا الحصن السلطان عوض بن عمر القعاتي مؤسس السلطنة القعيطية في حضرموت، وهو أول من أطلق عليه لقب سلطان. ويتميز الحصن بقوة بنائه ومتانة جدرانه وسعة غرفه وقاعاته وتحصينه الدفاعي العسكري الجيد، وتوجد به مخارج وسراديب خاصة للطوارئ، ويظهر على عمارته العديد من مظاهر وطابع العمارة الهندية.

الحيات أكثر من حصن دفاعي عند المنطقة، إلا أن حصن خارزوق يعتبر أحصنها وأكبرها، وحصن خازوق يرجع للإمارة الكسادية حيث دارت هناك معركة في جول الدواعن والبلاد القديمة بالحرشيات بين الكساديين وآل كثير على حين غفلة، وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالكساديين، فتحصنوا بحصن خازوق تاركين وراءهم عدد كبير من القتلى. ولما علم الأمير الكسادي أرسل لهم الدعم بقيادة عمر عبد الله بوبك الحداد، ثم تحولت المعركة من هزيمة الكساديين إلى نصر وإلحاق الكثير بخسارة فادحة.

حب المكلف. اسم بندر عمر في الجو حلق وعلق، والصناعة الظهر في ظرف مدة زهيدة، روعة الفن وابداع اليماني تجلى من المكلة في أرجاء ربوع السعيدة، ما تخلى ولحد عنها بايت خلى بيننا والمكلة العلاقة وطيبة.

0: شيخ الصحافة المقلاوية الشيخ محفوظ يسلم بن عبده. هناك العديد من أعلام المكلا الذين كانت لهم العديد من البصمات والريادة التي سجلت في صفحات تاريخها، وسنكون اليوم مع رائدا من رواد تاريخ المكلا في مجال الصحافة، وهو الشيخ محفوظ يسلم بن عبده. وكما هو معروف تؤدي الصحافة دورا مهما للغاية كوسيلة للاتصال الجماهيري، كما تهدف الصحافة إلى إعلام القارئ بما يحدث في المجتمع والدولة والعالم بأسره. الصحافة تعكس ما يعتمل من حراك في كل جوانب الحياة من سياسة واقتصاد وتنمية وثقافة وغيرها. وإذا أردنا أن نعرف نشأة الصحافة في المكلا فلا يمكن أن نعرف ذلك إلا من خلال رائد الصحافة المطبوعة في المكلا، والذي يعود له الفضل في أن تشهد المكلا بداية القرن العشرين الميلادي من خلال صحيفة النهضة الحضرمية عام 1927 ميلادي، الذي أسسها الشيخ محفوظ يسلم بن عبده، وهو من مواليد 1878 ميلادي. وقد عين بن عبده مديرا للمطبعة السلطانية في عهد السلطانين غالب وعمر القعيطي. وخدم الشيخ بن عبده في الحكومة القعيطية لمدة 45 عاما، واستقال في عهد السلطان صالح بن عوض القعيطي ليتفرغ لصحيفة المنبر ثم صحيفة الأمل من خلال مطبعته الخاصة في بيته.
1: يا

مستمعون، سعدنا بلقائكم ونرجو أن أكون قد أسعدناكم، وحتى نلتقي مجددا هذه أطيب التحيات من أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سيرة العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفراء يخرجه الهندسة الصوتية

الإفلاط الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز فرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح. عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبدا. غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة المكلة.

200 كان 200 معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: ya voy, va. أروى تعالي تعالي تعالي تعالي بالله كنشوف الصور دي.
1: يا قلبي وادي وحصل صاحب هذي الأسنان وحصل له
0: يا بوي وحصل له قولي والق بنفسه وحصل له ما والق بنفسه. شفت أسنانه كيف مكسرة سودة منعتلة يا عارفه بسبب وادي بسبب القات القات
1: كيف كله ده اللي في الصور يلقى القات
0: يا بوي القات يلقي شكله اكثر من كده يا اختي اكثر. شوفي هو مكتوب هنا القات يسبب سرطان الفم. ودي شوفي من اخطر اضرار القات على الفم وين بالله عليش لياك سرطان في يتمك بتوكل وعادك
1: شي مكتوب
0: مكتوب
1: هذا هناك
0: مكتوب
1: ان القات يسبب ظهور افات فموية بيضاء.
0: ايوه معناته هو
1: مدري بس اسمك
0: عرفونها بوالي
1: عرفونها بالطلاوه
0: طلاوة.
1: وهي تزايد مفرط في سماكة الغشاء المبطن لجوف الخد وتصنف طبيا كآفة ممكن تتطور الى سرطان. يعني في امراض مش سرطان مباشر لا في امراض تبدا بعدين تتطور لسرطان كما هي اللي قالوا عليها اللي هي ايش الطلاوه هيدي
0: طلاوه وا طلاوه وا بنت الحلال صبري عني اللي بزيدش من الشعر بيت
1: هاتي
0: شفت القات هودة
1: اللي أخضر ده
0: اللي يسبب هودة المشاكل في اللثة شفيه منها يعني يحصل فيه انقباض ودمور للثة يخليها تتراجع عن الأسنان
1: يعني بعدين بتسقط الأسنان
0: ماشي بتتفتفت
1: هودة أيوة شوفيها وده برضو يسبب انكشاف أعناق الأسنان وتسوسها وحساسية شديدة وألم.
0: سمعي انت بعد تقولي لي اعناق الاسنان
1: يعني
0: لي كلام واضح كده عشان افهمه
1: بدايه السن اللي عند اللثه
0: يعني فوق
1: اللي فوقها
0: اللي اللثه ماسكته
1: ايوه بالضبط
0: هو ده اعناق الاسنان يقولون له يا بوي شيلي اعناق الاسنان لا الا تسوس شفي هودة وانت اللي تقولي له اعناق
1: هو كانوا هو كده في التوالي شفت الصور شو قدام ايش كان مكتوب
0: يابو يعني هي الأعناق هي اللي تسبب تسوس من هود الشق تسوس
1: لا كل الأسنان تسوس من هون تتسوس بعدين يعني يذهب يمشي يصير لباقي الأسنان.
0: إذا كل علة هي بنت الحلال وأبوها معانا البرد
1: الله
0: أبوها القات
1: صح قال كل علة أبوها البرد
0: الحين لا لما دحين إلا القات يا خلق الله بتعدوا عن القات
1: ما أبغى
0: حد من أهلش أنت يخزن
1: لا ما حد طول
0: نيشي فيه خزن منها ودعني ودعني كل يوم شدقوا ملان ودروسه سودة
1: ولو تكلمون تفتفون كده من ركين
0: وتفتفون لا حتى خزبة تفتف قدامش وشدقوا ملان يعني بحد الليلة
1: أحيانا نشوف مثلا مقاطع من مخادر ولا سهرات في النت في يوتيوب نحصل سهرة محسنها الرجال يشترح والناس يشترحون كل شيء يضغط ليس واحد بشدقوا يخبط الرصة كلها
0: يا بوي شفيني ولد عمي بطريقة غير مباشرة بدق له
1: دقيته
0: بقول له شفت منظر
1: بس ما ندير خلي يشوفها مش
0: منظر بصور بوه هو كما بصوره بخليه يتعقد من اسنانه قد بوه
1: هذا منظر مش حضاري قدو
0: هذا
1: يؤدي مشاكل في الاسنان
0: والله شيء يا خلق الله بتعدوا عن القات ولا تخلوني يدمر اسنانكم صدق
1: ايوه بيجعتها

عزيزة الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحل.

مؤخرا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية ضيل بنيامين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش أوضاع المناطق

وضعا تعريفيا وتشاوريا حول تمويل مشروع تحسين المدن الحضرية. حفر السواحل بحضرموت تختتم دورتين تخصصيتين في الفن البحري وأمن المنشآت. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها عليكم محمد رويشد. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيلة بن يومين. ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رقم 131 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة غيل بن يومين، وبعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 يناير 2025 بشأن الاستجابة للمطالب المحقة لأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي وما تضمنه من اعتماد إنشاء مشفى عام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بن يومين بتمويل من عائدات قيمة الديزل المخزون لدى شركة بترو مسيرة، واستجابة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسية بشأن تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت وترجمتها إلى مشاريع تنموية وخدمية بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت ولما تقتضيه المصلحة العامة. قرر الآتي: مادة 1 تشكل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة غيل بن يومين، وتتكون اللجنة من القوام الآتي: وكيل محافظة حضرموت الشؤون الفنية رئيسا، مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالساحل عضوا، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل عضوا، مدير عام مكتب وزارة المالية عضوا، نائب المدير العام التنفيذي لشركة بترو مسيرة للشؤون الفنية عضوا، مدير عام فرع شركة النفط بالساحل عضوا، مدير عام مديرية غيل بن يومين عضوا، الأستاذ ناصر أحمد الكرزي عضوا، الأستاذ الدكتور علي محفوظ بطرفي عضوا. مادة 2 تتولى اللجنة المهام الآتية: إعداد التصور العام لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة غيل بن يومين، إعداد الدراسات الفنية والهندسية للمشروع وتحديد احتياجاته وفقا للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان،

وتحديد الاحتياجات التمويلية اللازمة وفقا لما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة بتروماسيلا للاستفادة من البيانات والمعلومات اللازمة. رفع تقرير متكامل إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت متضمنا التصورات والدراسات الفنية والتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروع. مادة 3، يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الاختصاصيين والخبراء والجهات الفنية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. مادة 4، تنجز اللجنة أعمالها وترفع تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديد المدة بقرار من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إذا اقتضت الضرورة. مادة 5، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المطلة أوضاع العمل الجمركي في المحافظة وأبرز الإشكالات التي تعيق انسيابية حركة التجارة الداخلية بما في ذلك التحديات المرتبطة ببعض النقاط الجمركية وآليات وإجراءات إعادة التحصيل الجمركي. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام جمارك ساحل حضرموت عمر داعيس ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ عمر باجوش ونائب رئيس الغرفة فارس بن غلابي ومدير عام الغرفة مجدي أبو عابس ومدير عام غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت حسن باطاهر وعدد من المسؤولين والمختصين بالمحافظة. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى عرض حول واقع النشاط الجمركي وأبرز الصعوبات التي تواجه النجار التجار والمستوردين وانعكاسها على حركة السلع والبضائع وتكاليف النقل والأسعار في الأسواق المحلية، إلى جانب الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص بشأن تعدد الإجراءات في بعض النقاط الجمركية وما يترتب عليها من إشكالات في عملية التحصيل. واتبع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تنظيم العمل الجمركي وتوحيد الإجراءات وفق الأطر القانونية النافذة بما يضمن حماية الإيرادات العامة وتسهيل حركة السلع والبضائع وتعزيز بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي بالمحافظة. دشن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقيفها عقب انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية وإشعارها للحرب أواخر العام 2014. وفي الحفل الذي أقامته وزارة الشؤون القانونية بالمناسبة تحت شعار الجريدة الرسمية مرجعية التشريع وسيادة القانون، ألقى دولة رئيس الوزراء كلمة أكد فيها أن عودة إصدار الجريدة الرسمية تحمل في مضمونها قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة، مشيرا إلى أن هذا التدشين ليس مجرد إعادة إصدار مطبوعة حكومية بل إعادة نعيد فتح نافذة وعاء الدولة القانوني والتشريعي والمنبر الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم، لنؤكد أن الدولة اليمنية ومؤسساتها مهما كانت الظروف والتحديات قادرة على استعادة دورها والقيام بواجباتها، وأن ما تحاول ميليشيات الحوثي الإرهابية فرضه بقوة السلاح لا يمكن أن يصبح واقعا أو بديلا عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة. عقد وكيل محافظة حضرموت الشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير بمكتبه لقاء تعريفيا وتشاوريا حول التمويل

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: على المحبة الخالصة والصداقة الصادقة يجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين.
1: فأهلا بكم معنا ومرحبا بكم معنا، حيث نسعد بصحبتكم في أثير إذاعتنا نصف ساعة من عمر الزمن نقضيها معا،
0: حيث الكلمة طيبة
1: والغنوة معبرة
0: والنغمة طيبة
1: وجمعة مباركة.
0: جمعة

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: من أرصدة بنوك معلوماتكم القيمة. نستهل حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين، والبداية من حي أكتوبر بديس المكلا مع صديق برنامجنا من هناك أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زجر، الذي يقول في مساهمة معلوماته متسائلا أولا ثم مجيبا. يقول زاهي:
1: ما الفرق بين الأبدي والأزلي والأمدي والسرمدي؟
0: الأبدي هو الذي لا نهاية له،
1: والأزلي هو الذي لا بداية له،
0: والأمدي هو الذي ما بين بداية ونهاية،
1: والسرمدي هو الذي لا بداية ولا نهاية له.
0: ثم يقول صديقنا أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زجر متسائلا ثم مجيبا:
1: ما الفرق بين التحسس والتجسس؟
0: التحسس هو تتبع أخبار الناس بالخير، والمتمثل في قوله تعالى: اذهبوا فتحسسوا من يوسف.
1: والتجسس هو معرفة أسرار الناس بالشر، والمتمثل في قوله تعالى: ولا تجسسوا.
0: ثم يقول زاهي:
1: ما الفرق بين الصمت والسكوت؟
0: الصمت يتولد من الأدب والحكمة،
1: والسكوت يتولد من الخوف.
0: وما الفرق بين الكآبة والحزن؟
1: يتساءل صديقنا ثم يجيب:
0: الكآبة تظهر على الوجه،
1: والحزن يكون مضمرا بالقلب.
0: ويختتم صديق برنامجنا من حي أكتوبر بديس المكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر، يختتم مساهمته المعلوماتية هذه متسائلا ثم مجيبا، يقول أبو ورد:
1: ما الفرق بين شرقت الشمس وأشرقت الشمس؟
0: شرقت بمعنى طلعت،
1: وأشرقت بمعنى أضاءت، حيث يقول عز من قائل في محكم آيات كتابه المنزل العزيز: وأشرقت الأرض بنور ربها. صدق الله العظيم.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: ومن معلومات صديق برنامجنا من حي أكتوبر بديس المكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر،
1: إلى معلومات صديق برنامجنا من حي الشهيد بالمكلا محمد عادل سعد الله اليماني الذي يورد معلوماته، يقول:
0: التلقين يكون في الكلام فقط، والتعليم يكون في الكلام وغيره،
1: حيث نقول: لقنه الشعر ولو قال لقنه النجارة.
0: ثم يقول صديقنا محمد اليماني في مساهمة معلوماته هذه، يقول أبو عادل:
1: الجسد هو جسم الإنسان كاملا من الرأس إلى القدمين،
0: أما البدن هو الجزء العلوي فقط من جسم الإنسان.
1: أما التضاد كما يقول صديقنا محمد:
0: التضاد يكون في الأفعال، والتناقض يكون في الأقوال.
1: ثم يقول صديقنا محمد عادل:
0: الهبوط تتبعه إقامة.
1: وفي هذا السياق يقول تعالى تبارك في علا: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم،
0: أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها.
1: والنزول كما يقول أبو عادل:
0: النزول هو النزول المؤقت الذي لا يعقبه استقرار.
1: ثم يقول معرفا: المختال والفخور، وهما الكلمتان اللاتي وردتا في قوله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور.
0: يقول صديقنا عادل اليماني:
1: المختال هو الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار،
0: والفخور هو الذي ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.
1: ثم بعد ذلك يقول معرفا: الهضم والظلم، يقول:
0: الهضم هو نقصان بعض الحق،
1: والظلم يكون في الحق كله، حيث قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم.
0: ويختتم صديقنا محمد عادل سعد الله اليماني من حي الشهيد بالمكلا مساهمته المعلوماتية هذه، يقول معرفا لمقسط والقاسط، يقول محمد أبو عادل:
1: المقسط هو العادل أو المنصف، وفيه قال تعالى: إن الله يحب المقسطين.
0: أما القاسط فهو الظالم أو الجائر الذي قال فيه تبارك في علاه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العظيم.
1: أيها المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: ومن معلومات صديق برنامجنا محمد عادل سعد الله اليماني من حي الشهيد بالمكلا،
0: إلى معلومات صديقة برنامجنا من حي الحارة بالمكلا منار أحمد، التي تقدم في طي مساهماتها المعلوماتية هذه بعضا من المعلومات عن الفنان حداد مبارك رحمه الله، وهو أحد الهامات الفنية الحضرمية السامقة. وفي تعريفها له تقول منار:
1: الفنان المبدع القدير حداد مبارك هو الفنان وعازف الإيقاع الشهير حداد مبارك محفوظ، الذي ولد بمدينة المكلا سنة 1944 ميلادية، وفيها ترعرع وعاش في كنف أسرة مستورة الحال.
0: تلقى مبادئ القراءة والكتابة في المدرسة الغربية الابتدائية بالمكلا، وهو يرحمه الله أحد تلاميذ الإيقاع الفنان أبو بكر منصور الحباني، عضو فرقة الفنان محمد جمعة خان.
1: في عام 1964 ميلادية هاجر حداد لطلب الرزق والعمل في دولة الكويت، حيث عمل لدى شركة البهبهاني ثم شركة علي عبد الوهاب، فالشركة الوطنية للتجارة العامة التي ظل يعمل بها لحين عودته إلى مسقط رأسه المكلا عام 1990 ميلادية وفي أعقاب حرب الخليج.
0: في الكويت ارتبط الفنان حداد مبارك بالفنان سالم علي بازياد كعازف للإيقاع ضمن الفرقة اليمنية بدولة الكويت، وشاركه معظم مشاركته بها.
1: لاقى الفنان حداد مبارك في دولة الكويت نصيبا وافرا من التقدير والاحترام بعد أن فتح منزله في منطقة النقرة لكل عشاق الفن الحضرمي وهواة الطرب الأصيل، حيث كان منزله عبارة عن مدرسة فنية مصغرة. غنى في منزله العديد من الفنانين الشباب أمثال أحمد سنان ومشاري العريفان وعبد العزيز السب وجمال الراشد ويوسف المطرف وأحمد سالمين وراشد الحلمي وخالد الملا وفهد الغانم وغيرهم كثير،
0: خاصة منهم من تتلمذ على يده في الضرب على الإيقاع وفنون الضرب عليها الذي لا يضاهيه فيها أحد تميزا وإجادة.
1: توفي الفنان حداد مبارك محفوظ يرحمه الله ويطيب ثراه في 12 من يناير عام 1996 ميلادية بمدينة المكلا، ودفن فيها بمدينة

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات
0: من حي السلام بالمكلا، صديقنا رياض سعيد زيدان بالمكلا الذي كتب يقول في مساهمته لهذا الأسبوع:
1: خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نوكيا التي تم شراؤها من قبل مايكروسوفت، أنهى الرئيس التنفيذي لنوكيا كلمته قائلا:
0: نحن لم نفعل أي شيء خاطئ، لكن بطريقة ما خسرنا.
1: وبقولته هذه كما يقول صديقنا رياض: بكى كل فريق الإدارة بمن فيهم هو نفسه، فنوكيا كانت شركة محترمة.
0: إنها لم تفعل شيئا خطأ في أعمالها كما يقول صديقنا رياض، ولكن العالم تغير بسرعة كبيرة،
1: وقد غاب عنهم التعلم
0: وغاب عنهم التغيير،
1: وبالتالي فإنها فقدت فرصة ثمينة كانت في متناول اليد لتصبح شركة عملاقة.
0: ثم يقول صديقنا رياض زيدان متحدثا عن خسارة شركة نوكيا:
1: ليس فقط فاتتهم فرصة لكسب المال الوفير، ولكنهم فقدوا أيضا فرصتهم في البقاء على قيد الحياة.
0: ويختتم من حي السلام للمكلا صديقنا رياض سعيد زيدان مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: خلاصة الرسالة التي أردت إيصالها من خلال استعراضي أعلى لقصة خسارة شركة نوكيا لأصدقاء البريد وصديقاته ومستمعي ومستمعاته تتلخص في قولي الآتي:
0: إذا كنت لا تتغير سيتم استبعادك من المنافسة،
1: وإذا كنت لا تريد أن تتعلم أشياء جديدة ولم تستطع أفكارك وعقليتك اللحاق بالوقت فسوف تنتهي بمرور الوقت.
0: فالإنسان يظل ناجحا ما دام يتعلم،
1: فإذا اعتقد أنه قد علم فقد حكم على نفسه بالفشل.
0: وشكرا لك يا صديقنا رياض سعيد زيدان من حي السلام بالمكلا على هذه المساهمة الرائعة روعة روحك الطيبة.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: صديقنا من حي الغويز بالمكلا وائل أحمد بارمادة يحدثنا في مساهمته لهذا الأسبوع عن تيجان العرب يقول:
0: وصف أبو الأسود الدؤلي العمامة فقال:
1: هي جنة في الحرب،
0: ومكنة من الحر،
1: ومدفأة من القر،
0: ووقار في الندي،
1: وواقية من الأحداث،
0: وزيادة في القامة،
1: وهي عادة من عادات العرب.
0: ثم يقول صديقنا وائل:
1: قيل لأعرابي إنك تكثر من لبس العمامة،
0: فقال:
1: إن شيئا في السمع والبصر والدماغ لجدير أن يوقى من الحر والقر.
0: ثم يقول صديقنا وائل بارمادة في سياق مساهمته هذه يقول: ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: العمائم تيجان العرب،
1: إنما قول العرب الشهير في الجاهلية والإسلام.
0: ويختتم من حي الغويزي صديق برنامجنا وائل أحمد بارمادة مساهمته لهذا الأسبوع بتفسير معاني بعض الكلمات الفصيحة التي تضمنتها مساهمته هذه يقول مفسرا:
1: جنة
0: معناها سترة ووقاية،
1: ومكنة
0: معناها حافظة،
1: والقر
0: معناه البرد،
1: والندي
0: معناه المجلس.
1: وشكرا لك يا صديقنا وائل أحمد بارمادة من حي الغويزي بالمكلا على هذه المساهمة.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: صديق برنامجنا من حي الغال الأحمر بالمكلا أمين أحمد بالحمر يستهل مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: كن أنت الأبيض النقي المنفرد وسط الظلام الملوث الكبير، ولا يخيفك تغيير النفوس، ولا يحزنك تقلب القلوب، ولا يثنيك تلون المواقف.
0: ثم يقول صديقنا أمين الحمر في سياق مساهمته هذه يقول أمين:
1: قد يراك المنتكس مشوها، ويراك السليم مستقيما، وتحبك القلوب النقية، وتلفظك الأعماق المتعفنة،
0: فلا يزيدك اضطرابهم إلا تمسكا ويقينا بما تؤمن به.
1: ويختتم صديقنا من الغال الأحمر بمكلا أمين أحمد بالحمر مساهمته لهذا الأسبوع
0: بهذه القصيدة التي جادت بها قريحته الشعرية، وفيها يقول صديقنا أمين أحمد بالحمر:
1: شل الرسالة يا بريد الرسائل لكل صاحب، شل مني رسالة بالورد والريحان والعطر والفل، وكل صاحب اسأله كيف حاله. مبروك بالجمعة للأصحاب كامل، ويكفي صديقي لا وصلني سؤاله عن المحبة قد بنينا التواصل، وفي كل جمعة قد فتحنا مجاله.

0: البريد
1: صديقات البريد
0: على المحبة التقي
1: وعلى المحبة نودعكم
0: على

0: الموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن، نتبقى من برنامج بلد المستمعين.
1: وتلفظك الأعماق المتعفنة،
2: فلا يزيدك اضطرابهم إلا تمسكا ويقينا بما تؤمن به.
1: ويختتم صديقنا من الغار الأحمر بمكلا أمين أحمد بلحمر مساهمته لهذا الأسبوع
2: بهذه القصيدة التي جادت بها قريحته الشعرية، وفيها يقول صديقنا أمين أحمد بلحمر:
1: شل الرسالة يا بريد الرسائل لكل صاحب، شل مني رسالة بالورد والريحان والعطر والفل، وكل صاحب اسأله كيف حاله، مبروك بالجمعة للأصحاب كامل، ويكفي صديقي لا وصلني سؤاله عن المحبة قد بنينا التواصل، وفي كل جمعة قد فتحنا مجاله.

0: صديقاتكم بريد
1: على المحبة التقي
0: على المحبة نودعكم
1: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
0: فمن الآن حتى ذلك الحين نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
1: شكرا لكم لأنكم كتبتم
0: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: مروة صالح السفراء التقديم،
1: أسامة عمر جابر التنفيذ.

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق. إذاعة المكلا تقدم.

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، اخراج خالد احمد عامر، اشراف عام افراح محمد جمعه خان،
1: انتاج اذاعه المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبدالله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: 58 بداية ارتباطك بكوكب الصباح. من كان أبرز اللاعبين في ذلك الوقت والهيئة الإدارية للنادي؟ كان
1: الهيئة الإدارية كان رئيس تكرر الرئاسة النادي عبد الله عبد الكريم بلاحي، وبالمقابل في نادي شباب الجنوب محمد عنيم خارش. فالتنافس كان على أشده، يعني نحن نعتبره تنافس شريف، ولكن شوية تجاوز حده أحيانا. يعني في
0: كان تنافس رياضي فقط، يعني
1: تنافس رياضي، ما كانت الجانب السياسي هذا ما كان وارد يعني أبدا، يعني إلا بعد 65 هكذا. وكانت نظرة طيبة يعني من إصرار النادي على أساس يقيموا الاحتفال هذا في المكلا، لاعتبارات هذه. أولا أنهم يريدوا أن يكرموا بهذا الحفل الشاعر المحضار، لأنه هو لاعب في نادي الكوكب وعضو مؤسس يعني من يعني سابق خدمته للنادي كثير يعني، ودعم النادي كثير. فقالوا فرصة دعنا نحن نغني الأول مرة تغنى هذه في أغسطس 62. فالحفل هذا نجاح باهر بشهادة محمد جمعة خان الذي أكد لحسين المحضار وسيد عبد النعيم والملاحي أنكم توفقتم الليلة، يعني نجحتم معي. وعدنا الحفل ليلة ثانية وكان دخل يعني، وجاء أحمد جمعة رئيس الندوة الموسيقية وعبد الرب إدريس وحضر السلطان عوض بن صالح القايطي، وأعطانا حن السماح الليلة الثانية نقيم الحفل من أجل تحسين الدخل يعني. هم يسمحون ليلة واحدة بس، مرة واحدة بس، أعطانا حن الليلة الثانية. هذا طورنا حصلنا دخلنا هكذا، انتقلنا إلى مبنى ثاني على الشارع مطرق حنين، كنا في بيت مصالح كده وراء مكفي. ده حصلنا هذا المكان يعني، قدرنا هذا نعمل الرياضيين طلباتهم هكذا، قدرنا يعني نتواصل من خلال المكان هذا وموقع استراتيجي يعني.
0: مستأجرين
1: طبعا مستأجرين.

0: يحصل النادي في ذاك الوقت على دعم من المقتربين؟
1: ابدا، لنا اعضاء يدعمون نحن في الكويت والسعوديه، اعضاء يعني محدودين، 4 نفر 6 نفر في الكويت يمكن اكثر يعني في هذا. ف بفعل الانتصارات والجهد اللي يقدمه النادي هكذا وينتشر وياخذ شعبيه، كان الاعضاء هناك يفتخرون نادي، والراي العام والطليعه يعني تنشر اخبار النشاط الرياضي اللي يعتمد في الكؤوس اللي تحصد يعني.
0: يعني كان بين كوكب الصباح وشباب الجنوب كان يعني باعتباره تنافس شديد لما تكون فيه هناك مباراة،
1: جدا جدا، كما بين كوكب المكلا واتحاد المكلا، تغلق المكلا تغلق كل هذا، وهذه لما يكون بين شباب الجنوب وكوكب هذا كل الشهر تنتقل الى مشاهدة المباراة في التنافس هذا اوجد يعني بصراحة تصور سريع مضطرد وجماهير ودعم وتعدد أنشطة من الصفوف محمول الأمية في هذه، أضفنا الجانب الثقافي والاجتماعي في دستور النادي، عندنا نظام، نحن نظام رئاسي، نظام رئاسي القاعة تنتخب رئيس النادي، رئيس النادي يشكل هذا إدارته الهيئة الإدارية يعني.
0: طيب أنت قلت تأسس الكوكب الصباح في
1: 54
0: إذا محمد أيوب جمعة متى جاء للنادي؟
1: أيوب جمعة هذا جاء
0: متى التحق يعني؟
1: جاء التحق أيوب، جيت في 58 كنت موجود يعني، كنت لعب، كنت لعب يعني، هو قضى 6 سنوات في وشاهد ولا 12 سنة من
0: تريم،
1: من تريم، وقضى يقول 6 سنوات في تريم،
0: 18 سنة
1: وصل هذا يعني معنا شهر وسنه يعني، في لما كان مع التأسيس كنت كده موجود يعني، كنت واجد يعني، وارتبط بالدراسة في رباط النور حق العلامة السيد عبد الله بن عبد الرحمن،
0: نعم كارم الاخلاق ولا
1: لا
0: رباط النور،
1: رباط النور
0: بعد ما استقال
1: يعني. بعد ما استقال يعني. ف يعني ايوب انا شاهدته في الشهر هذا كده يعني يشتغل كده يعني فني سياكل، فني هذا حق هذا المكاين الصيادين يعني، له شيء خبره في
0: يعني اندمج في المجتمع الشحري اكثر من التريم يعني،
1: جدا يعني، ايوه جدا يعني.
0: هل احتضنت الشهر اكثر يعني؟
1: الشهر احتضنته اكثر بامانه، وهو ايضا يعني احب الشهر والشهر احبته يعني، يعني ما تقدر يفارقها يعني، الى حتى الى درجه لما تحول الى هذا في شرطه مسلحه فني كهرباء، هو العبد المحبوب يسمونه الصاروخ يعني، هو لازم يروح على كل خميس هيد لازم
0: للشهر،
1: لا لازم يعني. فالشهر حبته والناس يعني حبوه كلهم يعني، ويتمتع بخلق يعني روح رياضية طيبة، بل بسمة هذه ما

0: تعرفت على يوك؟
1: تعرفت في 58 يعني. وخلاص يعني انسجبنا معه كده ووقعت صراعات على أساس انتقاله يعني. الكل يطلب الود من الأندية الرياضية يعني.
0: انتقال لوين؟
1: هاي الأندية كل نادي الصاد. فأيضا أوصال ماني هذا موجود هذا يعيش الصاد ونادي الاتحاد هو اللي في شباب مكلا وأخوه من المؤسسين شباب مكلا وصادوا نادي الاتحاد ضج هذه المكلة كلها هذه انتقاله من الشباب إلى الاتحاد هذا ضج المكلة كلها الهيئتين الإداريتين حق الشباب حق مكلة هذا تسهر هذا إلى الساعة 11-12 كل هيئة هذا تشوف هذا يعني من الصادة من شل هذا يعني أتذكر هذا شكوا هكذا أن الرئيس هذا وقع رئيس الجمعية الرياضية وقع في كما تقول في ليل دامس ونحن لازم يكون وقع هذا واحد كما تقول 60 أمام يعني وقع وشاع الخبر هذا كده هذا من ديسمبر هذا ونقول خلاص كده في كتف كده هذا وين كنت وقع كنت خلصنا يعني وصلت هذه إلى حراسة ومخبرين هذا يعني من طلع عن فلان ومن خرج عن فلان ومن سار مع فلان ضجة في يوم الموعد المحدد صليت الفجر في مسجد عمر وناديت الهيئة الإدارية تفضلوا تعالوا بني شرفية شاهي وكانت بزير وهاتوا عود شباب مكلة هاتوا عود حكم أصحابكم دي اتحاد مكلة هاتوا عود
0: باني
1: ويا شباب مكلة تعال شوفوا وأمام في هذا أمام في مقاعد بازهير هذه الناس كل يوم تشوف كلهم جمهور هذا يعني إذا كان نار هذا بازهير باع شاهي جم فمتواجدين خريت الاستمارة بنا تفضل أخي يا عوض هذا حدا الزمك حدا صبك حدا هذا حدا غراك حدا هكذا أنت برغبتك ما حد ضغط شكل عليك ضغط حق كل عليك هذا بل الاستمارة هذه خبرنا احنا يعني لا تعالوا يا اتحاد المكلة سبتونا احنا وتهمتونا احنا او اتحاد شباب المكلة سبتونا احنا وسبتونا على سنة احنا يعني جارينا الاتحاد وانهنا وقعتنا قبل واحد يناير وقع بغيت شباب المكلة هذا طجة بقوه هذا يعني طجة كبير وعداء وكل واحد بيكلم الثاني زعل يعني كان لعبه بارز يعني او كان جيد يعني فأيوب أيضا أتذكر ورد في أول تسجيل أمام رئيس الجمعية الرياضية كل الرياضيين قدموا ارتشوفات أسماء الرياضيين اللي عندهم هاي طلع بالصدفة هكذا مرتين طلع في كوكب مكلة وطلع في كوكب الشهر نحن قدمنا على أساس لعبنا يعني طلعوا ده لأصحاب فاستدعى رئيس النادي رئيس الجمعية الرياضية هذه بعد ما كيف هذا طلع بغى مع من قال له قلت مع أصحاب الشهر وكان الشيخ عبد الكريم من لاحق هذا الشيخ عبد الكريم من بارحيم رئيس النادي يعني
0: كوكب المكلة
1: والله أثنى عليه أنا كنت موجود يعني أثنى عليه هذا قال له أنك وفي يعني بارك الله فيك أنك وفي يعني على كل هذا أصحابنا طلعوا على أساس أنه يمكن يرغب عندنا هكذا.

0: إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.
1: أهلا معي و

0: البرنامج الحواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله السيود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

0: parole
1: لأ
2: لأ وألف لأ بس لأ بحق للمغلطة لأ للأوانطة لأ
0: الرجل الذي قال لأ
2: حسن عبدين
3: بطولة
0: فاطمة مظهر
3: محي الدين عبد المحسن
0: عفاف حمدي
3: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد
2: أيوة قلت لأ لو هعيش في شق لو حنام بجوعي والمخدة جوعي لو هتمشي زق برضو لأ لأ بس لأ بحق

0: ابني المعلم كامل أبروك. افتح عاد الباب من جوة.
1: كامل ابن خالي عوض. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا.
0: امسك طيب، جبت لك معاي قفص برتقال بسرعة.
1: والله وحشنا برتقالك يا كامل يا ابن خالي.
0: اباي ليه مال؟ ما لسه جايب لكم قفص الاسبوع اللي فات، ولا ما عايزينش تاكلوا على حسابكم واصل. يا قولي لي الولد عاملين كيف؟
1: الحمد لله.
0: وديده كويسه؟
1: لسه كانت هنا من شوي.
0: وحفظني لجوزها مش كويس؟
1: كويس.
0: هيشتغل ايه اليوم دول هو؟
1: بيشتغل. كان في شركة التأمين وطلع منها.
0: باي ده لسه دوبه متعين فيها.
1: اكل العيش اسمه ونصيب يا كامل.
0: صح.
1: حصلت مشكلة بينه وبين الشركة، قاموا رفضوه.
0: مصلحة.
1: مصلحة اللي رفضوه؟
0: اصلاً عايز عفضيل معاي.
1: عايزه معاك؟
0: عفضيل جدع قوة بروكة، ده مفيش حاجة ما يعرفهاش في الدنيا. اني مستخسر في شغل برا.
1: وحتشغله ايه عندك؟
0: الشغل كتير بس هو يرضى. قولي له يفوت عليا في المكتب. يفوت عليا فين؟
1: في المكتب.
0: لا المكتب مش المكتب. اتكلمي مليح عاد بروكة.
1: انا اللي اتكلم مليح يا كامل.
0: خليتك بعافية.

0: افتكر بقى يا حلو الشغلة دي مش هتترفض منها.
1: ليه؟
0: اللي ليه؟ انت غاوي رفض ولا ايه؟ ولا بتفكر في الرفض قبل ما تفكر في التعيين؟ صاحب الشغل ابن خال ماما، يعني يعتبر في مقام خالي، ولو اترفدت بقى من عنده تبقى انت اللي مش غاوي شغل بقى.
1: انا وجيده
0: بتتلكك لحد ما يرفدوك وتيجي تقعد لي ليل ونهار في الصاله
1: كده. برضو انا برضو من النوع ده.
0: معرفش بقى،
1: اتق الله خلي عندك ضمير. ده انا طول عمري بقول لك وجود الانسان لا يتحقق الا بالعمل،
0: لا بالرفض، وانت الصادق.
1: طيب انا نازل احلى خالي الكامل في المكتب.

0: حلوة. ايوه قول له لا، قول له المعلم كامل عاض السايع هيقول لك اعمل اللي قال لك عليه. الو الو ايوه قول له ايش عرفك في السوق انت. مع السلامة عاد.
1: صباح الخير يا معلم كامل.
0: مرحبا فضيل، جيت متى؟
1: لسه داخل قدامك يا معلم.
0: شوف ابو قريبه.
1: نعم.
0: عين اللي يشتغل عندي يمشي على طوعي، مفهوم يا ولد العم؟
1: مفهوم يا خال.
0: دلوقتي هنا كمان عندنا واحد ماسك الحسابات وطلع حرامي، اوعى تطلع زيه.
1: معلم كامل، حاسب على الفاظك يا معلم كامل.
0: اهزر معاك ابو قريبه وابوي.
1: لا لا لا لا، مفيش داعي الهزار.
0: طيب اخوي، اني هعمل لك ماهية في الشهر 100 جنيه و60. ها كفاية؟
1: كويسين.
0: يا طبعا اللي زيك ما يدخلش ذمتي باكتر من 120 جنيه، بس انا زودتك عشان خاطر حماتك. اصل بركة دي تبقى بنت عمتي خديجة.
1: اعوذ بالله، انت بتحدف دبش من بقك يا معلم.
0: وماله لما حدف دبش من خشمي؟ هنشتغلوا في ايه هنا؟ مش في الدبش والدقشوم والطوب.

0: شفت بقى يا ماما، اهو عبده بقاله شهرين وداخل في التالت عند خالي كامل، ولا اترفد ولا حاجه.
1: ربنا يستر ويكمل يا اختي.
0: هيكمل يا ماما باذن الله، عبده انسان مخلص في عمله، وما دام كل حاجه ماشيه كويس خلاص هيزعل ليه ويترفد ليه؟
1: طب بس بقى ما تنقيش عليه لحسن يترفد.
0: عارفه خالي كامل مبسوط منه قوي،
1: هو طول عمره يحبه ويقول عليه جدع،
0: ممشيله الحسابات زي الساعة. في المدة البسيطة اللي اشتغلها عنده وفر له فلوس كتير قد كده اهو.
1: ما زودوش حاجة في المهية؟
0: 160 حلوين يا ماما، نحمد ربنا عليهم، بس باين انه هيزودوا الشهر الجاي.
1: هو اللي قال هيزودوا؟
0: لا، بس قال له ليك عندي مفاجأة.
1: مفاجأة؟
0: يعني مفاجأة
1: بس بلغة خالد كامل.

0: انت يا ده هريدي، قلت لك نادم على الاستاذ عفضيل من عندك.
1: انا هو يا معلم.
0: ايه تعال عفضيل، اطلع كلكم برا، معيش حد هناه غير الاستاذ عفضيل.
1: على فكرة يا معلم، واحد بلدياتك قابلني امبارح وبيسلم عليك.
0: ياه بلدياتي؟
1: هو بيقول كده.
0: اسمه ايه طيب؟
1: اسمه ميمي.
0: اباي ميمي هناه في بلدنا وتسمي ميمي؟ قال ميمي قال. طب ايش ما اقولك، لو حد من بلدنا سمى ولده ميمي لا تطلع البلد كلها وتقتل ميمي وابو ميمي واعمام ميمي واخوال ميمي كمان، وتنسف زريعة ميمي من الدنيا كلها.
2: لماذا يا معلم؟
0: يا ابوي ميمي هنه يكون فيه واحد من بلدنا اسمه ميمي هنه يا ابو خلا، ما نسموش لسام الطريه دي وصل.
1: امال تسموا ايه؟
0: نسموا اسامي رداله، اسامي تملى الخشم. قبيصيه المتجليه. اوعى تجيب سيره ميمي قدامي تاني، فاهم انت ولا ما فاهمش؟ قال ميمي قال انه برضه عندنا ميمي يا فضيل.
1: هو اللي قال انه بادياتك واسمه ميمي.
0: اقول لك ايه عاد، فضك من ميمي وخليك معاي لما اقول لك.
1: معاك يا معلم.
0: الوقت؟
1: نعم.
0: اني مبسوط منك قوي قوي قوي قوي قوي، انت راد الامين صح وددع.
1: تشكر.
0: وعشان اكده ابو خالو اعمل لك توكيل عني في العمارات، اكتب يلا توكيل عام رسمي واختم لك عليه. وكمان هديك زوادة في المهية، هتاخد يجي كده 300 جنيه كل طلعة شهر. ملاح ابو خلف؟
1: ملاح قوي يا ابو عمو.

0: صباح الخير يا أستاذ عبد الفضيل.
1: أهلا وسهلا.
2: إحنا جايين متعشمين في وجه الله وفي كرم حضرتك.
1: تحت أمركم اتفضلوا.
0: إحنا بقى اللي ينطبق علينا المثل اللي بيقول
2: العين بصيرة والإيد قصيرة.
1: واضح.
0: حلوة واضح دي.
2: مخطوبين بقالنا مد وعايزين نكتب الكتاب.
1: عايزين شقة يعني.
0: وما معناش غير 5000 جنيه.
2: حتى والله هندفعهم في الشقة ونقعد على البلاط.
1: وليه يا بنتي تقعدوا على البلاط؟ ده حتى ربنا مرضاش بكده.
0: هنعمل ايه؟ العين بصيرة
2: والايد قصيرة.
1: ولا ايد ولا رجل ولا خلو رجل ولا مقدم ايجار.
2: يعني هتدينا شقة من غير ما تاخد مننا خلافات؟
1: لا ما بناخدش خلافات، احنا ناس ماشيين بما يرضي الله.
2: انا مش مصدقه وداني.
1: لا صدقيهم يا بنتي صدقيهم، هكتب لكم عقد بشقة 3 اوض على الشارع حالا اهو. تحبوا تسكنوا في اي دور؟ تحبوا تاخدوا الرابع؟
0: الرابع السابع اي حاجة بس نمضي العقد والسلام.
1: طب بطاقتك لو سمحت. اكده برضك دوز بنتك يودرني يا بركة.
2: يودرك يودرك ازاي؟
1: كتب يا ست اجودة للناس اعطاهم شقق في العمارة من غير ما ياخد منهم اسود ولا ابيض لا خلو رجل ولا مقدم اجار.
2: عبد الفضيل عمل كده؟
1: 6 شقق يديهم للناس بالطريقة دي يا بركة.
2: اتجنن اكيد.
1: ولولا لحقته كان خلص لي على العماير كلاتها.
2: مش عارفة بس اقول لك ايه،
1: في حد عيد الناس شقق ببلاش يا بركة؟
2: في حاجة في عقله. انا قلت الكلام ده من زمان.
1: اخده واشغله واعمل له وكيل عني و
2: حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
1: ابسط يا بركة واعمل له 300 جنيه كل هلة شهر وهو يودرني يودير.
2: خلاص يا كامل خلاص يا اخويا، الحمد لله انك يعني.
1: هو انت؟ ازيك يا حماتي؟
2: انت اللي ازيك مش انا.
1: ايه ده مالك يا معلم كامل؟ مزاجك كده ليه؟
3: اقول لك ايه عاد، اقول لك ايه عاد، بعد عن نصنع معروف بعد. والله انه تربيعك 4/4 ما يكفيني فيك.
1: عايز تربعنا 4/4 ليه؟ عملت لك ايه؟
3: اباي لسه هتقول عملت ليه؟ معرفش على الفضيل عملت ايه؟
1: لا معرفش.
2: ايه اللي انت عملته ده؟ ايه العامله اللي زي وشك دي؟
1: حماتي الزم حدودك يا حماتي.
2: الزم انت حدودك. يا اخي يا اخي هاتها البر بقى، مش معقول كده، كفايه بقى غلطتنا معاك.
1: اللي يحط رغباته واهدافه فوق مبادئه هيخسر 2 يا حماتي.
3: بطل فلسفه عاد خي.
2: يا راجل يا راجل يا كبير يا عاقل، في حد في الدنيا يدي شقق للناس من غير لا خليب ولا حتى حاجه من الايجار؟
1: ما معهمش ما يسكنوش يعني.
3: انت مالك عاد باللي معاه ولا ما معاهوش؟ انت تعمل اللي اقول لك عليه وخلاص.
1: لا حلو بقى، انا مش واحد من اياهم عشان اشوفك بتنصب واسكت لك.
3: ياه اني انصب على الفضيل
1: وبتزور كمان؟ لقيتك ماضي 4 اوض لاربع مؤجرين لشقه واحده، وفي 3 عوض بنفس الكيفيه، وفي 5.
3: وانت مالك يا بارد انت؟
1: لا بقى ده انا مالي ازاي، ده انا مالي ونص. عارف عملت ايه؟ خليت عقد واحد لكل شقة وباقي الناس كلها استردت فلوسها.
3: يا بوي ودرني ودير يا بركة، ودرني ودير. انت انت مرفوض.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياة أحق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. هذه الحلقة خصصناها للحديث عن صندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت. سنناقش فيه ملفات كثيرة مع العزيز أسامة سعيد بساعد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت. سعداء بتواصلكم أيها السادة المستمعون على هاتف البرنامج المباشر 30-2966. سنكون معكم بإذن الله عبر أثير إذاعة المكلة صوت حضرموت في الأثير. تحياتي أنا فيم بخريبة إعدادا وتقديما، تحيات العزيز مجدي بازياد مدير إدارة الإعلام الجديد في إذاعة المكلة، وسالم بلقدي مخرجا ومنفذا. فاصل ثم نواصل.

لي يرتاح له من الخاطر روح العاشق الشاعر رهين المشاعر يفرح الزين قلبي لا نظرتي للزين عانك الله يا العاشق على قسوة الزين يا لذيك المناظر منظر الغيب ليرتاح له كل مخاطر

0: بالعيون النواعس والجفون السواحر عتبات الجعود الخامرة بغير ساتر والدروع الهيئة فوق قلبي سحنين عنك الله العاشق على جسد مشرقات النابر.
1: عزيزي المستمع عزيزي المستمع عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز سالم بلقدي مخرج ومنفذ الحلقة. كما وعدناكم سلفا سنكون معنا بإذن الله ومع ضيف الحلقة العزيز أسامة سعيد بساد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت. لكن دعونا قبل أن نفتح ملفات صندوق النظافة والتحسين مع العزيز أسامة دعونا نعرج على موضوع مهم جدا. كان أحد الإخوة الدكتور تحديدا الدكتور محمد بوادي أحد أعضاء جامعة حضرموت تحدث عن موضوع مهم جدا وفرصة أنه يكون معنا اليوم أسامة بسعد المدير العام التنفيذي صندوق حضرموت. وكانت القضية التي طرحها الدكتور محمد بوادي حول إنشاء محرقة جديدة للنفايات, هكذا هو طرح هذا الموضوع. هو الآن معنا على الهاتف, سنعرج معه وسنستوضح منه هذا الموضوع. هو حط أنه في الآن سيتم إنشاء محرقة جديدة في منطقة المعاوز, لا أدري صحة هذا المعلومات. الآن معنا على الخط هو مباشرة وسيقوم بالرد عليه العزيز أسامة باسعد المدير العام التنفيذي صندوق النظافة والتحسين. أسعد الله صباحك دكتور محمد.
2: صباحك الله بالخير أخبرين, كيف حالك طيب؟
1: الله يحفظك الحمد لله. دكتور محمد, إدراكا للوقت, أنت اطلعنا على منشور في مواقع التواصل الاجتماعي تحدث أنت وأنت دكتور البيئة في جامعة حضرموت حول أنه حماية البيئة أعطت تصريح لمحكمة حضرموت, هكذا هو الموضوع في إنشاء أنه يتم إنشاء عندما يتم إنشاء محرقة جديدة في منطقة معاوس أنه لا ضرر منها. رجاء أنت على الخط معنا, هذا في لغط صار في هذا الموضوع, يا ريت توضح منك وأنت المختص في هذا الموضوع. تفضل دكتور محمد.
2: أهلا أخوين, صباح الخير لكم إذاعتكم كلا ومستمعيكم الكرام على هذه الفرصة الطيبة. أشكركم على هذه الفرصة الطيبة لتوضيح هذه النقطة بالذات. طبعا الموضوع ليس محرقة, عشان تكون الصورة هي محطة تحويلية, يعني محطة تحويلية للمخلفات الصلبة.
1: نعم.
2: محطة تحويلية يعني بمعنى أن تجميع المخلفات من مدينة المخلة وضواحيها إلى منطقة المعاوص ثم إعادة نقلها مرة أخرى, بعدين بعد تجمع نقلها مرة أخرى إلى المقلب العام أو إلى المحطة العامة الأخرى, يعني محطة تحويلية. هذا ستقوم في منطقة حدودها منطقة المعاوص. وهذه المحطة طبعا نحن لسنا ضد المحطة أو ضد المشروع أو ضد, ولكن نحن نتكلم على موقع للأسف الموقع اختير بطريقة غير صحيحة للتجذاب. أولا لو نضطنا لموقع منطقة المعاوص, منطقة تقع بين جبال في الوسط, وهذا له تفسير علمي خاص في عملية انتشار الحرارة انتشار الرياح وانتشار شغل ذلك في منطقة مغلقة جدا, وهذا نقطة مهمة جدا. الشيء الثاني ان هذه المنطقة منطقة سكنية, يا ناس يسكنون فيها وراء البيوت قائمة ومخططات سكنية موجودة ومنشآت ايضا مدنية موجودة. لذلك أن هذا المحطة أيضا قريب من خزان مياه المكلة الرئيسي الذي يغذي مدينة المكلة, قريب منه يعني حوالي عدد من مقارب 100 متر أو أقل شوية, يعني بينها وبين المنطقة هذه. المنطقة أيضا منطقة زراعية فيها مزارع, فيها ورش فيها يعني منطقة حيوية, ليست منطقة بعيدة من هذه السمعات السكنية. المحطة طبعا نحن لسنا حماية البيئة بعثت برسالة برأي بيئي أو تقرير أو مش تقرير, يعني الرأي البيئي في الموضوع هذا. فللأسف هيئة حماية البيئة أرسل ذلك أن هذا المحطة ليس لها أضرار ليس لها مشاكل وليس لها, نحن لسنا ضد هذا الكلام, ولكن هذا الكلام هل مبني على دراسة علمية؟ هل مبني على معلومات علمية صحيحة؟ هل أجري دراسة تقييم سلبي؟ هل أجري دراسة رأي المجتمع المحيط في هذه المنطقة؟ قالوا انا حددت عده اشياء يجب ان تتخذها هيئه مدنيه قبل ان تعطي الراي للمحكمه، لان المحكمه طلبوا راي اصحاب المختصين، لان الناس عندما تقدموا للمحكمه الموافقين لازم يوافقوا منطقه المعاوز ان يقدموا المحكمه بدعوى ضد نقل هذه المحطه من منطقتهم الى منطقه اخرى. في المحكمه طلبت راي حماية البيع حول هذا المشروع، هل هو له ضرر وهل هو له مشاكل؟ وللأسف أقول مليون مرة أن هي حماية البيع ردت رد غير صحيح تماما، أنها تقول أنه ما فيش له ضرر. لو درس لو تطرقنا إلى ما هي هذه المحطة، ما تتكون، كم أنواع محطات مثل هذا، ما هي العملية عملية السيستم في هذه المحطة. نحن نتكلم على وضعنا الحالي يا أستاذ فهيم، وضعنا الحالي في مكلا وفي اليمن بشكل عام وفي حضرموت بشكل خاص، يعني ليس هناك أمور تمشي صح لا قانونيا ولا عمليا. وهم يجمعون هذه المخلفات في هذه المنطقة ثم ينقلوها. طيب هذه المخلفات هل تتم أول بأول؟ هذه المخلفات هل ستكون مخلفات حسب ما يقول برسالتهم حماية البيئة انها مخلفات غير خطرة؟ وهل نحن اصلا كل الذين مخلفات خطرة حتى نقول هذه مخلفات غير خطرة؟
1: طيب دكتور محمد اولا انا فعلا يعني اعتذر انه كان عندي فهم مغلوط بانه محرقه، ولكن توضحت الراي انه فعلا هي محطه تحويليه لتجميع النفايات او الاشياء الصلبه من المخلفات القمامه ويتم وضعها هناك. طيب دكتور محمد انت تخصصك بيئه، يعني ايش يعني لماذا الاعتراض على هذا الموضوع وهي محطه تحويليه؟ يعني هل فعلا انه اضرارها سيكون مستقبلا على المواطن بضرر كبير او انه لا من المنطقه السكنيه؟ يعني
2: طبعا هي في حد ذاتها موجوده في كل دول العالم، ولكن دول العالم لديها قوانين وانظمه صارمه تتعامل مع اتباع الطرق الصحيحه اللي عمليه جمع وتجمع المخلفات وترحيلها. لكن هل عندنا عندما يجمعون تخيل عندما يجمعون يا فهيم عندما يجمعون المخلفات كلهم كلها ويكونون اننا داخل المعاوز بعد ذلك سيتم نقلها، طيب هل ستكون العمليه منضبطه 100%؟ هذا اللي يتم طرحها اليوم وفي نفس اليوم يتم نقلها. المشكله عندما تتكدس هذه المواد المخلفات في هذه المنطقه فيها سيحزن او يصير واحد كريهة. يطلع منها مثل احتراق داخلي، احتراق تكون مواد عضويه تكون في احتراق داخل ويدخل يطلع منها ادخل وابواب خراب وغازات تامه تتكون فيها الطيور الحيوانات الكلاب هذه الضاله التي تجمع وتجمع كل القوارض والحشرات وجلات. تخيل اقرب بيت لهذه المحطه يبعد 50 متر، يعني انت تتوقع ان بيتكم ان يكون بجنبه بعد 50 متر محطه لجمع القمامه؟
1: ما هذا أكيد. طيب دكتور محمد.
2: في 100 متر، يعني هذا البيوت كلها يعني محطة تكون وسطهم، يعني هذا كلام غير مقبول نهائيا.
1: طيب. دكتور محمد أنا أشكرك على مداخلتك هذا. معنا الأستاذ أسامة سنطرح عليه نقاط تحدث عنها هو يسمعك طبعاً. وبإذن الله
2: نقطة يا أخي
1: تفضل دكتور محمد تفضل.
2: يعني لما قالوا أن مخلفات غير خطرة، نحن نجد عند المكلف المكلف مخلفات خطرة أصلا، يعني تكون عم نقول مخلفات خطرة مع مخلفات نووية، مخلفات كيميائية، مخلفات بترولية ضخمة، يعني مخلفات شيء كبير. يعني هذا نحن كل المخلفات بلدية
1: أكيد
2: أضرار من المخلفات البلدية للقمامة والزبالة وما ذلك الحريق والرواح الكرية والفيروسات والبكتيريا حتى تنتج منها. طيب ما عندنا مخلفات خطرة حتى نقول مخلفات غير خطرة.
1: إذا نسمع رأي الأستاذ أسامة. شكرا لك دكتور محمد. شكرا يا مدافتك أستاذ أسامة. لعلك سمعت ما تفضل الدكتور محمد بوادي، يا ريت تعرج لنا على تعليق على الموضوع وسنحط نناقش الموضوع في تفاصيل. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر إذاعة المكلا على إتاحة لنا هذه الفرصة، وهي تعتبر نافذة للتواصل مع المواطنين للاستماع إلى يعني آراءهم واقتراحاتهم ومشاكلهم حول النظافة وما يتعلق بها. طبعا موضوع المحطة التحويلية هذه يعني أنا مش عارف ليش هذا الاعتراض يقول على المحطة التحويلية، رغم أن المحطة التحويلية فيه اشتراطات تم الالتزام بها من قبلنا ووقعنا عليها فيما يتعلق في القمامة وكيفية التعامل اليومي مع القمامة. طبعا المحطة التحويلية هي شحن وتفريغ، يعني الضغطات حقتنا وليس القلابات، تجيب القمامة مضغوطة وتطرحها في المحطة التحويلية، وفي عندنا حوالي 3 قاطرات موجودة في الموقع مباشرة في نفس اليوم. ما يتأخر، يتم وضعها في في القاطرة وتروح للمقلب. يعني الدكتور محمد وهل معاوص نفسهم، يعني لازم يعرفون انهم لو كان في اي خطر عليهم هم اهلنا في النهاية، نحن نرضى يا اخي.
4: السلام
3: عليكم. السلام هذين اهلنا، وانا نقول لهم يعني لو كان نالا ابن المكلم، لو كان في اي خطر لكم اي شيء والله انا اللي بوقف، ما بخليكم انتم توقفون، بس نعرف انه موضوع المحطة التحويلية ما فيه ذاك المشكلة. يعني هو يتكلم على خزانات مياه، على تجمعات سكانية، هي اصلا الموضوع شحن وتفريق. موضوع دخول الكلاب الضالة، طبعا المحطة مجهزة بإدارة وفيها حراسة ومحوشة، ما لا يمكن يدخل الكلب الضال فيها سور وفيه إدارة وفيه حراسة. ما مش يعني نحن لما هو طبعا عملت المحطة هي اليونبس، فهي زودت المحطة بكل الاشتراطات. بالنسبة للدراسة الأثر البيئي، في دراسة أثر بيئي دكتور محمد، في تم إجراء دراسة أثر بيئي وتم المصادقة عليه من قبل البنك الدولي واليونوبس، يعني كلهم الداعمين. فلما نزلوا أصحاب البيئة، يعني هم نزلوا الموقع، ما تكتبوا تقريرهم في المكتب، نزلوا الموقع وشافوا طريقة التعامل مع القمامة. لو كان القمامة بتقعد، يعني لو كان مثلا القمامة مثلا بتأخر يوم أو يومين بنقول يلا، لكن القمامة هي اصلا بتنقل يوميا، لا يمكن نحن نخليها، يعني هذه نؤكد لهم انه ما بتبقى طول. ونحن حاولنا التواصل مع اصحاب المنطقه على اساس نجلس معهم عن طريق المامور، تمام، وان شاء الله يعني والمساعي عاده متواصل، انه اي بيوم بتواصلون معنا بنجلس لحد وبنوضح له بشكل اكبر. ف يعني اقول لهم محطه التحويل هي محطه شحن وتفريغ فقط، لا يمكن القمامة تبقى، ولا بنرضى نحن القمامة تتأخر أكثر من يوم.
4: طيب سؤالك يا أستاذ سامة، يعني لماذا تم، يعني عفوا قبل لماذا، هل تكون منطقة آمنة 100% زي ما قال الدكتور الوادي؟
3: من ناحية ايش يعني؟
4: هو تسأل يعني منطقة آمنة لكل ما تفضلت وقت البيئية الأثربية والصحية والهذا؟
3: يعني أنا بقول لك لما يتكلم الدكتور محمد على خزانة المياه، ايش يعني ايش الضرر على خزان المياه؟ خزان المياه مرتفع، وبعدين المحطة التحويلية هي اصلا فيه مبنى، يعني مش في الارض توضع،
4: يعني زي ما تفضلت ادارة مبنى حوش
3: مبنى
4: امن 100%.
3: لا، والقمامة توضع في مبنى في مكان مرتفع، مبنى تم بناء، يعني بناء زي الهيكل هكذا، والقمامة توضع فوق في صبة، يعني
4: على اعتبار انه امن حتى من انه انتشار الرائحة او انه استخدام زي ما تفضل الكلاب الضالة، يعني امن 100%.
3: امن هو ان شاء الله امن.
4: طيب ليش، لماذا منطقة معاوس اخذت الدراسات فيها وتم الموافقة عليها؟
3: لانه شوف دائما المحطات التحويلية تعمل، يعني يتم وضعها لما تكون في مناطق بعيدة عن المقلب حوالي 30 متر 30 كيلو كده، يعني لهم معيارهم، فهم وضعوا المحطة التحويلية على اعتبار انها منطقة بويش هي بس الاكثر استفادة ومنطقة الديس. طبعا نحن عندنا في مشاكل في موضوع المقلب، ان الطريق غير معبدة، فبالتالي السيارات لما تدخل يومين
4: المقلب اللي في الغليلة هذا،
3: مع العلم انه مقلب الغليلة ما بينه وما بين السكان اقل من كيلو،
4: السكان في حتى اشكال في حلقات كثيرة انه الدخان المنبعث منه
3: هاد فعلا في اشكالية مقلب الغليلة، لانه مقلب الغليلة يعني في قريب من السكان، ويعني في دائما حرائق. هو تفضل قال انه في حرائق ذاتية، صحيح انه في حرائق ذاتية، مواد عضوية لو بوجود قبسة وشمع الحرارة في يسبب حريق، وفعلا الناس حبل الغليلة مضرين هذا، لكن المحطة التحويلية هي محطة شحن وتفريغ فقط. فيعني نرجو من الأخوة في منطقة المعاوص أنهم يدركوا أنه نحن ما بنرضى لو كان مثلا هذه فيه مشاكل مثلا بيئية على الماء أو على المواطنين، ما بنرضى نحن.
1: ممتاز. طيب يعني سسامة يعني الصندوق وما يقدمون أعمال جليلة في نظافة والتشجير وهكذا، يعني هل لديكم الإمكانيات للتعامل مع هذه المحطة في أنه لو قدر الله في خلل صار، في أي مشكلة حصلت، أنه هل الصندوق جهز حاله على اعتبار المنطقة الداعمة المنظمات الداعمة اليونيفيس والبنك الدولي دعموا، ولكن خلاص بغادروا سلم المهمة لكم، أنتم في الصندوق في قياس الصندوق هل لديكم إمكانيات للتعامل مع هذه المحطة؟
5: يعني في خطة طوارئ طبعا، لو نفرض أنه مثلا حصل لو قدر الله حصلت مشكلة مثلا في، هو طبعا دائما المشاكل بتكون متعلقة بعملية النقل الثانية اللي هو من المحطة إلين المقلب. لو نفرض انه مثلا تحط عطرة القاطرات ما عاد بيتم القلب في المحطة التحويل، بنحوله مباشرة للمقلب
1: على طول،
5: على طول
1: يعني. انه في خطة استعداد جاهزة
5: يعني، في خطة طوارئ. طيب يمكن نخلي مثلا القوام التراكم هذه يتأكدوا انه ما في قوام بالتراكم.
1: طيب هذا محور سرق في الابواب زي ما يقولوا. خلاص ننتقل الان موضوع مهم جدا استاذ اسامة، هذا ناقشناه مع طيب الذكر المهندس فؤاد لما كان فهمي من شبراق ومن سبقه، موضوع السوق المركزي للأسماك الشري، يعني فعلا جزء فيه مسؤول عليه صندوق النظافة والتحسين وجزء فيه مكتب الأشغال، الجهة المخصصة لكم يعني فعلا سامة يعني الزائر لها يعني في حالة يرثى لها، ما أدري هل في متابعات حديثة أو أنه فعلا الإمكانيات ما تسمح لكم بالتعامل مع هذا بالسرعة. أنت الآن تصدرت المشهد كرئيس تنفيذي صندوق نظافة والتحسين حضرموت، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
5: والله شوف مشاكل السوق المركزي مشاكل كثيرة، يعني هي تراكمية مشاكل أصلا. وطبعا أنا عملت تدخلات بسيطة لأنه موضوع السوق ده يبغى تدخل كبير، وتواصلنا مع منظمات من هي ائتلاف الخير ومع منظمة الوصول الإنساني على أساس أنه يعيدون تأهيل، لأنه موضوع السوق الشري هذا بصير يبغى تأهيل المجاري شبكة المياه
1: فعلا هذه المشكلة فعلا
5: يعني في. فالحمد لله الآن في بوادر كده بتتدخل منظمة وبيعيدوا تأهيله
1: يعني في استعداد تأهيله.
5: طبعا نحن عملت دراسة أنا
1: ممتاز،
5: وعملنا دراسة شاملة للمجاري وللسوق نفسه، وحتى كان الفكرة أنه إعادة ترتيب السوق نفسه في موضوع المحلات مثلا أماكن المواقع بيع الثلي على أساس أنه يكون مرتبة، تتدخل منظمة تدخل كبير وترتب تعطي مساحات معينة يعني في ترتيب.
1: يعني أنت عملت أول ما تصدرت المال يعني تصدرت مشهد في صندوق النظافة عملت اتصالاتك على اعتبار ما إعادة تأهيل هذا الناضج؟
5: طبعا أول حاجة عملنا الدراسة فجهزنا الدراسة وبالتالي نبحث عن مونين، فالحمد لله توفقنا مع
1: يعني في، هل في من جهات الدعم ابدت
5: استعدادها؟ جديه، في جديه طبعا لما حصلوا

0: امتلال فعل امكانيات الصندوق والياته التي تعمل الان امتلال مكلل وتاخذها من من انت مسؤول على ساحه الحق.
1: يعني كل المديريات ما تشكل مشكله زي المكلة. المكلة هي المشكله الكبيره
0: على اعتبار انه تجمع سكاني كبير
1: سكاني ومخرجات كبيره ومعدلات نمو يعني مرتفعه في المكلة هنا. يعني نعم نعمل وضع وبعدين ان شاء الله لاننا بعدت من من من النطافه حوالي 10 سنين وشيء فانت ضروري تعمل تحليل وضع ثاني مره مشان توضع خط يعني تعرف وين انت وين وضعك وتبني الاهداف حقك. وان شاء الله يعني في في القريب لانه جينا في عيد في وقت مضغوط يعني عيد ولايه البلده ان شاء الله الان معنا فسحه ان شاء الله بترتب الامور باذن الله.
0: بس استاذ سامة انه المكلف فعلا يعني اكثر ضرر او مش اكثر ضرر اكثر تجمع للسكان ومخرجاتها كبيره لكن ماذا عن المناطق الاخرى؟ ايضا الشهر نفس الحكايه غير باوزير يضرب هالمثل وانا احيي الاستاذ غسان غسان
1: بن دحمان
0: بن دحمان لما كان ماسك
1: الغيل
0: الغيل كان فعلا يعني واتمنى ان الخليفه يكون زيه يعني كان يضرب هالمثل في نظافتها في شوارعها. فهل انتم فعلا على استعداد تام للتعامل مع مديريات كبيره غير باوزير الشهر مكلا نيابه عن المديريات الاخرى؟
1: طبعا هو انا نعمل زيارات تقريبا شهريه للمديريات والحمد لله الوضع في المديريات مستقر وبحال افضل باستثناء بعض المديريات بس عندها مشاكل. شفت كيف مشاكل اليات ان شاء الله خاصه بمنطقه الريد الشرقيه عندها مشكله في الاليات لكن لما تجي مثل الحامي الشرقيه ممتازه الحامي ممتاز الشحر يعني جيد جدا الغيل ممتازه بروم حجر كلها مناطق يعني مستوى النظافه به مقبول. شوف لانه دحين طبعا النظافه ماشي 100% هو
0: اكيد ما حد كان فعل في يعني لازم يود النقصان
1: لا هو اصلا على كذا انه في نظافه المدن دائما 70% 75% لكن ما حد لانه هذا يتطلب امور وايد يتطلب التزام في انزال القمامه من قبل المواطنين يعني في يكون تفاعل مجتمعي شراكه مجتمعيه لكن تعرف انه نحن عندنا انزال القمامه مش منتظم عند الناس فبالتالي انت ما تقدر تحشي القمامه كلها في يوم واحد يعني اللي متفق عليه حتى عالميا مو عندنا انه 70% يتم عاده تكون نظافه في المدن.
0: شوف فعلا استاذ سامة يعني حتى انا يعني اختزلت الحلقه بعنوان انه النظافه مسؤوليتنا جميعا يعني فعلا شوف وزي ما اطلق عليها سابقا الثقافه للاسف انا اقول للاسف وهذا مشاهد لي للغير انه بعض الناس لا زالت عقليته متحيزه صندوق تيميع ان القوامه ما تروح جنبه يرميها تحت فماذا تقول هؤلاء الناس؟
1: اول حاجه مفهوم النظافه ثقافه انا اشوف انه مفهوم غلط لانه الناس مش من الناس ما يعرف انه رمي القمامه في الشارع غلط
0: كل الناس حتى الطفل
1: اذا النظافه مو ثقافه النظافه هي سلوك وعي وسلوك يعني تحصل واحد مثقف لكنه ما يعمل بثقافته هذه وهذا هو اللي حاصل
0: بالضبط.
1: فنقول النظافه هي وعي افضل من الثقافه وسلوك. طبعا شوف مدينه المكلا ومديريات ساحل حضرموت كلها المسؤولين عليها بشكل اساسي اهلها
0: ما انه اقول لك الثقافه او النظافه مسؤوليتنا جميعا هذا العنوان
1: اي انسان بيتكلم على النظافه يشوف يشوف يشوف موضوعه فين في موضوع نظافته يعني نحن ما ننتظر حد انه بينظف بدنا ولا ننتظر ونحن شوف لو
0: بيتك ما بينظف غيرك
1: والعلم والعلم يعني شوف مهما وفرنا من امكانات اذا ما كان في هناك شراكه مجتمعيه حقيقيه وتعاون مجتمع حقيقي في موضوع ما بنوصل طريق بنضل يعني في نفس لحتى دحين الاستراتيجية العامة منظمة الصحة العالمية تقول إن الصحة مسؤولية الجميع كانوا يعتقدون الصحة مسؤولية وزارة الصحة لكن اكتشفوا إنه لا إن الناس كلها مسؤولة عن الصحة. فلو كان نفرض إن في مثلا في حي كل هالناس التزمت بجمع قمامتها في واحد بس ما التزم هو ضر الناس كلها. الصحة تبدأ من الفرد والنظافة تبدأ من الفرد الناس كلها تشتغل معنا يشتغلون معنا نحن طبعا عاملين الآن قسم للشكاوي أي إنسان عنده شكوى يتقدم بها فاتحين يعني في خط و
0: حلو تقدم مواطن هل الاستجابة يا أستاذ
1: في في استجابة طبعا
0: الاستجابة سريعة
1: أيوة
0: لأن أنا خليك أصلي معك شوية أنه للأسف أنا أقول لك يعني بعض مؤسسات الدولة يعني اذن من طين واذن من عجين عامل لي شعار ومانشيت عريض وندرا ولكن للاسف التطبيق طقع انا اقول بالكلمه الحضرميه يطلع كذاب يعني تياو الانسان يتعب يقول في الاخير يا اخي ما حد رد علي
1: طيب
0: لا ادري هل انه فعلا انه صندوق نظافه والتحسين لما حط خط

0: ساخن للشكاوى، هل فعلا في تجاوب مع تقديري لك يعني؟
1: أيوة تمام تمام. شوف قلت لك يا استاذ فهيم، نحن اصلا يعني كيف بنقيم انه في فعلا تجاوب من الصندوق ومن المشروع؟ من خلال التغذيه الراجعه. يعني انا مواطن دحين اتصلت على مسؤول الشكاوي في الصندوق ما حصلت استجابه. يعني طيب الان في المجال مفتوح في اذاعه المكلمين، الناس تتكلم تقول والله في 1 2 3. ونحن طبعا شوف نحن انشأنا القسم جديد والتحسين وارد، يعني نحن بنشوف ايش
0: ممتاز
1: فبنشوف ايش الاختلالات وين المشكله بنحسن. وطبعا نرى الناس بالنسبه لنا مهمه واشراكهم، لان انت شوف الانسان لما يشتكي يقول لك واحد الله عندي مشكله نيله عنده ونشركه في مشكله، نقول تعال اشتغل معنا.
0: حلو.
1: فيعني لا بد من وجود
0: الناس، يعني تطبق شعار العنوان اللي اخترناه نضافه مسؤوليتنا جميعا. طيب انا اشكرك استاذ سامع على هذا التقبل السؤال اللي طرحته انا وجدا ممتاز طرح. طب قبل ما اعرج على موضوع اخر بس ملاحظه، يعني الشراكه المجتمعيه كمجتمع بيننا وبين صندوق النظافه او مكتب الاشغال، علاقتكم بكل تاكيد علاقه مجتمعيه وعلاقه شراكه عمل.
1: طيب.
0: يبدو لي انه وانت بن حي الشهيد يعني لاحظت المنظر الان اللي بدأوا فيه للاسف انا اقولها الغزو من قبل الاخوان المهمشين، ما بنقول عن الحرافيش. الان كورنيش المكلم قام بس الروضه ويبدو لي انه قد وضع لك هذا بعض الاخوان. شفت المنظر كيف؟
1: شفت المنظر
0: كيف تعالجون هذا الموضوع؟
1: والله شوف هو يفترض هذا من مسؤوليه الاشغال مش مسؤوليتنا
0: لا بدوا يجمعون الان وهذه مصيبه كبيره.
1: وانا شوف
0: انا عارف مكتب الاشغال ليش سالتك قلت لك انه في علاقه.
1: ايوه نحن طبعا بكلم الاخ صالح العمري مهندس مشان الموضوع هذا صح، بس انا نسيت
0: استدراكه لما المهم جدا قبل
1: لا بكلمه ان شاء الله. احنا حصلنا واحد فعلا كلمنا ونزلت عليهم شفتهم انا. وانا اصلا هذا يعني منظر منبوت في الكورنيش نفسه
0: في حي راقي، يعني يعتبر من ارقى احياء المكلا واجهه اني تشوف هذاك المنظر فعلا صعب.
1: لا ان شاء الله بيتم عاجته باذن الله. خلاص
0: باذن الله. طيب دعني اعري يا سيد اسامه على ايضا طيبه ذكر المرحوم الله يرحمه، اقولها يزعل من يزعل ويرضى من يرضى، انا دائما هكذا. المرحوم عبد القادر هلال جعل خط المطار قبله لمدينه المكلا، تشجير ورد زراعة وكان فيه جهود تبذل. الآن للأسف ولكن بعد الله سبحانه وتعالى المؤمل فيه خير
1: بإذن الله،
0: أنه هل ستعيد هذا الخط لحياته فعلا، أنه يكون إنسان ينزل مطار ريان يستقبلها على أقل تقدير هذا امتداد من المطار إلى المكلا، يعني في حال يرثلها.
1: أيوة هو طبعا شوف نحن عملنا خطوات سريعة في موضوع خط المطار. وكان يعني صاحب هذه الفكرة الأستاذ مصطفى الشيبان كان متحمس بشكل كبير على هذا الموضوع.
0: فعلا الكل متحمس أنه عنده واجهة.
1: فهو يلا عندي طبعا المحافظ بالدرجة الأساسية، والمحافظ كان أعطاه توجيهات الأخ مصطفى الشيبان في موضوع إعادة إحياء خط المطار. وفعلا نحن كصندوق قمنا بتوظيف حوالي 11 شخص في الزراعة يعني مشان إعادة تأهيل هذا
0: خط المطار.
1: ايش المشكلة في خط المطار الماء؟ قمنا حفرنا بير بحوالي 30,000 سعودي، حفرنا بير الان ان شاء الله بيتم استلامه. لا ان شاء الله في الاشهر اللي بتجي بينقلب خط المطار يعني. فحفرنا بير الان بنعمل في التمديدات القصب
0: البيبات حق
1: البيبات وان شاء الله بيعود. يعني انا وعد مني انه خط المطار طبعا لا يشتغلون الان فوقه يقولوا يعملوا حق النخل دي وان شاء الله في الفتره القادمه بيتحسن لو استقر الماء خلاص. لان الحين نحن نروح له بالبوزع لكن بعد حفر البير ان شاء الله بتستمر
0: الموضوع. انا شوف الواقع والشاهد انه فعلا ينذب للجبين، يعني وين كان مطار ريان الخط تحديدا تدخل مطار ريان تستقبلك المكلا بالورد في الشارع والاشيار النخيل اللي هي فعلا. فاتمنى باذن الله يعد باسرع وقت لان الظروف هذه تعيش البلد للمأمل خير في الله ثم فيكم يعني.
1: والله شوف الاخ المحافظ في موضوع خط المطار هو مهتم جدا واعطى توجيهات
0: من الخطوط كلها يعني.
1: لا بس لا الحين احنا هو طبعا احنا عملنا مذكره شراكه مع مديريه مدينه المكلا في موضوع التحسين والان بتشوفون ان شاء الله كيف بنعمل تحسين في مدينه المكلا بشكل عام. لكن خط المطار كان من اولويات الاخ المحافظ الدكتور سالم الخمشي في موضوع اعادته لانه حسب ما قلت انت وجه البلاد مدخلها
0: طبعا.
1: ف يعني هو كلف الاخ مصطفى شيبان وفي يعني الاخ مصطفى شيبان يعني شخصية عصامية. فهو متابع صراحة يعني متابع الموضوع دبجد يعني لو شكر خاص من عندك أحمد أنا.
0: حلو. طيب أستاذ سامر يعني فعلا شوف إنه أنك تعمل مشروع جدا ممتاز. ديمومة هذا المشروع في استمراريته أن لازم يكون هناك خطة عمل اللي هي إنه كيف تحافظ على هذا المشروع. يعني ما حصل في مطار ريان سبب إنه الكل تخلى عنه. وصلنا ما صلنا إليه. يعني هل فعلا ضعتم ضم خططكم في إعادة تأهيل هذا المطار لأنه ديمومة لهذا الموضوع؟
1: طبعا هو إنشاء بير أو حفر بير هو يعتبر ديمومة. نحن ليش دحين كانت المشكلة إنه كيف يعني كيف يوصل الماء يعني آلية صعوبة وصول الماء إلى إلى إلى الشيار في قطنطة. الآن لما حفرنا بير خلاص
0: يعني وفرت الماء اللي هو اللي كانت فيه مشكلة.
1: الماء المي هو حياة صراحة طبعا. كل الحضارات قامت على الماء. فنحن لو حفرنا بير كان حل جدري صراحة وفكر ممتاز. حفرنا بير وخلاص إن شاء الله الأمور بتصير.
0: طيب حلو. إذا نعرج على موضوع لازلنا في التشيير لأنه موضوع أشيار السيسبان يا أسامة أخوي الله يحفظك في مواقع أثرية طبعا لن طالب الصندوق بأنه يعمل بإزالة أشيار السيسبان في مواقع أخرى لكن في مواقع أثرية فعلا غاب المنظر الأثري فيها بسبب السيسبان. هل وضعتم خطة أيضا للتعامل مع هذا الشيء السريع الانتشار؟
1: أيوة طبعا هو نحن نشتغل في موضوع السيسبان نشتغل بس مشكلة السيسبان إنه ما يبان العمل فيها. يعني أنت تشتغل في جهة واحدة مثل القطف هو اشتغلنا فيه يعني اشتغلنا في موضوع أنت شفت الأكتاف حتى حق القطوط من بعد الضيافة إلى قوة ما في سيسبان كله
0: بالضبط. أيوة أنا لسه وضعت سؤال لأنه في مناطق نزلت مناطق أثرية زي حصن الغوازي ولا أشياء أخرى لازم العمل فيه سريع يكون.
1: هو دحين أشوف الملاحظات هي اللي تفتح يعني في ناس يقول لك مثلا والله في يا ما في مشكلة في يعني في مشكلة في السيسبان ناس تتكلم لا نحن ما بنحتوي كل شيء
0: أكيد
1: فأنا نقول لك إنه المجتمع عامل
0: ما حيطلب الكمال كله الكمال لله سبحانه وتعالى. طيب عزيزي المستمع أنبه الأخوة السادة المستمعين أنه هاتف الرامي تغير نظرا لبعض المشكلة اللي حصلت في 2929 في 2929 في 2929 اللي هي تحول الهاتف إلى 2966 والآن حان وقت تلقي اتصالات السادة المستمعين على هاتف الرامي 2966 وهذا أول اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله تفضل معي يا أخي.
2: تحياتي لك أستاذ أبو محمد معك زكي صالح من كل حي سلام.
0: حياك الله زكي تفضل معك الأستاذ أسامة تفضل.
2: حياتي لك وتحياتي للشاب الخلوق المثابر ما شاء الله الأستاذ أسامة.
0: الله يحفظك تفضل وأسمعك تفضل.
2: لك طيب.
1: الحمد لله طيبين.
2: أحفظك ربي وين جيتوا في موضوع البالوعة الكربونات هذا اللي هي تسمى محمية تنبيخة. هذه المحمية المهمة اللي هي تعتبر بالوعة للكربونات في ساحل حضرموت. يعني وين جيتوا في عملية تسويرها وصلاحها لأن الزحف العمراني الآن لما يدرون إنها محمية الكل بيزحف إليها. مفروض تكون تتصور وتحتمى وتكون تحت قيادتكم إن شاء الله.
1: بإذن الله إن شاء الله.
2: هذا وربنا إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله.
0: شكرا لازكي شكرا سوا على الإجابة بإذن الله.
1: تفضل. طبعا هي تتحق هذه الملاحظة بيتم رفعها إن شاء الله. من جل حمايته يعني فعلا محتاج تسوير فان شاء الله بنرفعها للسلطه باذن الله.
0: هذا اتصال اخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: تفضلي معي اختي
3: فاطمه.
0: ام فاطمه تفضلي تحياك الله تفضلي.
3: معي موضوع بكلمك فيه.
0: لا تفضلي نحن على الهواء مباشره طبعا.
3: خاص المواطنين.
0: تفضلي نحن على الهواء مباشره الله يحفظك.
3: لهذا المخال خاصه ما قصر طرح البراميل للقمام ولقوا كل شيء ما قصرهم.
0: نعم.
3: بس الخطا في المواطن نفسه.
0: أنا بطبع أكيد نحن تطلقنا هالموضوع مع الأستاذ سامة أنه يعني ثقافة الناس أو زي ما قال هو رفض ثقافة نظافة فقال أنه فعلا يعني سلوك بعض الأخوة للأسف. أنا أقول لك أنا لاحظت هذا بنفسي
3: ونحن شفنا برضو شفنا الناس كبار عقال في السن يقولون بالقمامة جنب البرميل
0: وهذا المشكلة. هذا المشكلة بتوصل هذا الاستهتار للدرجة هذا نصيبة
3: أصحاب النظافة مع أنهم طيب ما قصروا.
0: الله يحفظك شكرا لك.
3: والله ما قصروا نحن نتمنى بلادنا تكون أحسن من كذا.
0: أكيد لك. أكيد إن شاء الله الله يزيل الأزمة هذه اللي نعيشها بإذن الله إن شاء الله
3: يهديهم إن شاء الله.
0: شكرا يا فاطمة شكرا.
3: العفو.
0: تفضل تعليق على ما قالته الأخت يعني.
1: طبعا أم فاطمة أصابت يعني.
0: لا تحدثنا موضوع فن هذه مشكلة كبيرة والله.
1: سألنا نقول دائما إنه يعني العنف هو الحلقة الأولى في النظافة هي المجتمع. إذا كان المجتمع شريك قوي للإدارة النظافة للسلطة المحلية طبعا بتكون المدينة نظيفة بإذن الله.
0: طيب هناك سؤال وضعه الأستاذ خالد العقيلي تحديدا عاقل منطقة خلف. يقول هو كان المفروض أن يكون داخل معنا كالإدراك الوقت عشان نستمر معاك. أنه يقول أنه ربوة خلف تحديدا تفتقر إلى مش يعني 100%، تفتقر إلى بعض مناطق أنه صناديق النظافة لم تغطي الربوة.
1: أيوة هو طبعا عندنا في مشكلة في الصناديق، والآن تم إعادة صيانة حوالي 50 صندوق.
0: حلو،
1: إن شاء الله بيستلمها الأخ غسان مدير المشروع ويتم توزيعها. يعني بناء على ملاحظات الناس وعلى الحاجة الفعلية طبعا. والأخ غسان ما شاء الله نشيط يعني.
0: طيب هذا اتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. أخفين كيف حالك؟ طيب
0: الله يحفظك. معي
4: معك صالح الديباني.
0: حياك الله صالح، الله يحفظك. تفضل يا صالح.
4: الله أول يعني أول من الأحظة بأكلمكم عليها. يعني إحنا أصحاب المناطق الشرقية هذه دائما العطال عندكم في الإذاعة، هذا شيء يا أخي مخزي بصراحة.
0: والله يا صالح معلك بس
4: دعنا. أنا الآن أتابع البرنامج عبر الإنترنت يعني بفلوس.
0: يعني معلك اسمعنا صالح بس معلك مع الجزية أنا برد فيها لك. والله لا سفي يعني فعلا احنا حتى انا اقول لك كمعد مقدم برنامج توصلنا شكاوى عديده سواء على الموبايل حقي او المباشر. تفضل. المشكله صالح في الجبل هذا نقنع الانتل اللي هو الاريال هذا اللي في الجبل المكلا، هو المشكله عندما تاتي الكهرباء تضرب الجهاز ويتطلب طلوع وتلعون نزول الجماعه اصحاب حقيقه يعني فنيين اذا ما يقصرون. نفس الحكايه تير كان مره اخرى تضربوا عليهم، ففعلا جهود تبذل لكن شيلو. هذا الواقع صالح الله يحفظك. تفضل.
4: طيب انا الان الاتصال طبعا على شان الاخ ضيفك.
0: تفضل.
4: اول حاجه يا اخي نحن في ربوة خلف عندنا تحت في مطلع الربوة عندنا صندوقين للقمامه، واحد منهم تلف وشلوه وبقي واحد. وانا دائما اكلم الاخ خالد، يا خالد صندوق واحد ما يكفي في عن القمامه دائما تكون. يقول لي انا رايح جاي عليهم. الآن قبل شوية ضيفك يقول إنه في رقم ساخن في من أعرف إيش، إذا كان عادي الحارة يا أخي ما قدروه ولا سمعوا له، فما يبقى المواطن العادي.
0: طيب صالح لحظة لا تغادر الهاتف يعني أنت مدخلك ممتاز جدا.
4: تمام هذه أول نقطة. أول عفوا بسرعة يعني عشان الوقت.
0: لا ما عليك، ما خذ راحتك، موضوع مهم جدا بخليه يرد عليك هو. تفضل.
4: أنت تتكلمون الآن علشان أضرار المحرقة. طيب عندنا نحن داخل المدينة لما يجي صاحب القمامة ويأخذ القمامة تنبعث روايح من البراميل أعوذ بالله، وتمشي السيارة بعدين تعمل بس مباشر للروايح من الناس. أنت تعاني من قريب هنا من أمتار معينة، ما بالك إذا كان ضروري يا أخي تعملون حل هذا الشيء. أنا شفت في دبي يا أخي في التسعينات يأخذون الصناديق إلى مغسل ويغسلونها، الآن الصندوق يرجع ونفس الروايح فيه ونفس الوساخة ونفس هذا. أخي لازم تعمل حل، وعادي إذا كان فيه إضراب ولا فيه ترخير من أصحاب إذا كملت المشكلة.
0: طيب صالح
4: الشيء الثاني. لا تعفو يا
0: صالح. لا تفضل.
4: الشيء الثاني يا أخي الطريقة حق روكب هذه اللي تروح إلى روكب الساحلية، يا أخي خلي ضيفك يجي يوم ويمر في الطريقة هذه ويشوف الروائح سيد وقمامة وما نعرف ويحرقون في نفس الطريق. أخي ما حد أبدا يلفت، هذه طريقة عام.
0: طيب صالح
4: شوفوا الأجنبي بيشوفوا بياخذ فكرة على البلاد، نحن أصحاب البلاد خلاص قد نحن متعودين على هذا الشغل.
0: صالح
4: يا أخي إيش بيقول؟
0: طيب أنا بضيف لك حاجة واحدة أنا عشان نخفف على الأستاذ أسامة. يعني الأخرى المصيبة الطامة الكبرى هذا ناقشته مع حتى مع الإدارة الجديدة للمياه أو المؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي، نقل المياه البيارات ويسكوها في نفس المنطقة اللي تتكلم عليها أنت. هذا
4: صحيح.
0: هذا المصيبة الأخرى. طيب خليك على الخط لحظة نسمع الأستاذ أسامة في الثلاث
4: دقائق. أنا بس في لحظة نقطة لو سمحت. مهم.
0: تفضل.
4: لا بدلا من الخط الساخن يا أخي عندنا الإنترنت موجود. يعملون لهم يا أخي صفحة على الإنترنت وكل واحد يدري بشكوى ويطلعون عليها، تكون في مراقبة منهم. مش المسؤول هو اللي يتلقى الشكاوى خلاص، هو اللي يكون حسيب ورقيب في كل شيء.
0: طيب.
4: لازم إنه يكون في قسم يتلقى يطلع على الشكاوى هذه ويطلع على تنفيذها يا أخي.
0: طيب.
4: هذا اللي عندي.
0: انت براحتك تبغى على الهواء مباشره معنا ولا اسمع من رد من الجوال؟
4: طيب خلاص خليك على الهواء مباشره.
0: طيب تفضل يا سامر.
1: طبعا بالنسبه للبراميل وتواصل الاخ عاقل الحاره عندكم مع اداره المشروع وعدم الاستجابه. مش عدم استجابه انما كان في وعد من الورشه التي يعني تم تسليمها حاويات القمامه بالاصلاح، فكان كان هناك في وعد توعدك وما توفي بالوعود يعني. فكان التأخير خارعا لإرادة، لكن الآن تقريبا بيستلمون الصناديق إن شاء الله، بتوصلكم الصناديق بإذن الله، يعني ملاحظتكم نحن بنرفعها للأخ الثاني على أساس أنه الربو تكون من الأولويات بحكم أنه ما فيه صناديق فعلا.
0: ممتاز. طيب أنا أشكرك على اعترافك.
1: أيوة تأفي. لا لا
0: ممتاز جدا.
1: الشيء الثاني موضوع القمامة الرائحة اللي يقولون رائحة
0: منبعثة يعني.
1: طبعا القمامة تتعفن أسرع مما تجمع، يعني عندنا عوامل جغرافية، يعني عندنا الطبس وعند فهي القمامة تتعفن، وطبعا عندنا نحن في المشروع نظام، وهناك في خطوط، الخط الأول الخط الثاني الخط الثالث، نحن متفقين إنه ما القمامة ما تأخذ في نفس اليوم. أوكي. وعندنا أولويات، مثلا عندهم في أول مرة تكون في الخطوط الرئيسية وفي المناطق الحيوية، وفي ثاني يوم مثلا نطلع على الربو أو ثالث يوم، فيحصل انه في تاخير القمامة في
0: نعم.
1: لانه نحن برضه ما عندنا الامكانيات ان احنا نوصل اللي اسمه لجميع المواقع في نفس اليوم حسب.
0: نعم.
1: فهذا من نعتبر نحن من البديهيات انه يحصل تعفن القمامة، طالما ان القمامة تتعفن اكثر مما تجمع نتيجه الجو نتيجه تاخرها.
0: نعم. طيب هذا اتصال اخر. السلام عليكم. الو.
5: ايوه
0: تفضل معي اخي
5: سالم العماري.
0: حياك الله سالم، تفضل.
5: شكرا لك وشكرا لضيفك.
0: الله يحفظك.
5: قلت لك بيع عمان يا اخي ما حد يعيش البوش ابدا، نعلقه دي نخريبه نحن، الى نوديه في برميل عم مسجد الايمان اثنين براميل، وفي برميل واحد بس، برميل واحد خارج مسجد النجم على الخط المؤدي الى المكلا، برميل واحد يمتري والباقي يتعفر هون يعني. اللي يقول الحضار يعني يتعفر برح البرميل.
0: طيب
5: تمام. فهذه ملاحظة، والملاحظة انه يا اخي ما حد يشيل الهدى. انا كنت في حي السلام الصباح يدورون يشلون القمامة، لكن هنا واجهة يا اخي ادارة الاتصالات عندنا.
0: طيب
5: ما حد يشيل القمامة ابدا، نحن نخري بالقوش حقنا ونحن خارين الصباح نوضعه في البرميل.
0: طيب.
5: والملاحظة الثانية زي ما كلمتك انه برميل خاري اللي هو على الخط الرئيسي من مسجد النجم ولا تحت، الخط اللي يطلعك الى برميل واحد قليل يا اخي، برميل واحد الباقي برع.
0: طيب ساس معرض يا استاذ سالم، شكرا لك.
5: الحيوانات الكلاب
0: وال... طيب.
5: يتخلص الباقي.
0: طيب نروح بس معرض من الاساس. شكرا. طيب. لك شكرا لك.
1: طبعا موضوع الجمع المباشر، يعني كان في عماله تطلع لعمال البيوت وتشيل القمامه،
0: حتى في ذكرونا من في الحوش، من الحوش نحن
1: اصحاب. ايوه
0: من التثيث الاعلامي اللي
1: كان. ايوه الان الوضع اختلف، يعني معظم طبعا عماله القمامه معاد العماله زي السابق، الان كل الناس اتجهت للعسكره ويعني عزفوا عن العمل في القمامه. فنحن عندنا مشكله مثلا انه في المكله يوجد حوالي 600 عامل، اللي يحضرون يوميا 300.
0: الله.
1: عندنا مشكلة.
0: والنصف غادروا ولا كيف؟
1: النصف غادروا، وبرضه موضوع إخضاع العمال لقانون العمل، شك إن إحنا مشكلة كبيرة لأنه ما تقدر تفصل العامل الآن.
0: أكيد.
1: فبالتالي نحن عندنا برضه مشكلة عمالة، يعني نحاول الحين نستقطب عمال. نجيب عمال يعني.
0: مع إنه في ترغيب عندكم يا أستاذ سامي، يعني أنتوا عملتوا لهم التأمين الصحي. الغريب
1: سبحان الله. لا في مشكلة، لأنه قلت لك معظم العمال راحوا للعسكرة. ويعني وعزفوا عن موضوع العمل في القمامة، كان في الدكلام.
0: يعني شكل عبء عليكم في تجميع القمامة من البيوت.
1: طبعا عبء.
0: اضطر المواطن يحطها في اقرب مكب للقمامة اللي برميل.
1: أيوة.
0: وتتجمع اكثر من البرميل نفسه.
1: هو طبعا شكل عبء علينا في عمال النظافة بشكل عام. حتى عندنا فكرة دحين اللي هو ايش العمل الآلي، ادخال الآلة في عملية النظافة، على اساس انه ايش نستغنى عن العمالة، حتى ان العمالة نقدر نستفيد من العمالة اكثر استفادة. ففي فكرة ان احنا ندخل مكانس الآلية في كنس الشوارع، لانه في فعلا مشكلة في مشروع نظافة، واصحاب مشروع نظافة يعني فعلا يعانون كثير.
0: شوف انا والله انا اشكرك على صراحتك، انه فعلا انت الان تعترف انه في تقصير، بس وضعت الاسباب انه التقصير ناتج عن سبب 1 2 3.
1: أيوة.
0: ممتاز. طيب ايضا سسامة، يعني الاعلام والتثقيف يعني حلقة مهمة في ايصال رسالة الصندوق. يعني هل عملت انت عندما صيدت مصدر صيدت الموضوع قيادة صندوق النظافة والتحسين، هل عملت على خطة تثقيفية في انه نزول للمدارس الى خطبان مساجد، كيف الناس تعان مع رمي القوامة، كيف الناس تعان مع عام النظافة. لأنه والله أنا أقول لك يعني هذا عام النظافة المفترض واحد يعني زي ما يقولوا المصارية تبوس على رأسه. حين توقف بعملية إضراب تتحول مكلة إلى مكبلة قمامة بشكل عام.

علاقة بين القانون والمجتمع، علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نخصصها للحديث عن قطاع مهم وحيوي، ألا وهو القطاع السمكي. نستضيف في هذه الحلقة المهندس نادر عبد الرحيم باوزير، مستشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية وعضو مجلس إدارة هيئة المصائد السمكية في البحر العربي لمحافظات حضرموت وشبوة وسقطرة، والذي نضع عليه مجموعة من التساؤلات التي تهم القطاع السمكي والمواطن بشكل عام، تتضمن نبذة عن القطاع السمكي وأبرز التشريعات التي نظمته وأنواع الصيد، وبالإضافة إلى ذلك مجموعة من التساؤلات التي تهم المواطن والصياد والبيئة البحرية. فأهلا وسهلا مستشار.
1: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لإذاعة المكلة ومكتب وزارة الشؤون القانونية على عمل هذا البرنامج الخاص بالتثقيف القانوني، الذي في اعتقادي أنه المواطنين بأمس الحاجة للتثقيف الجوانب القانونية لكونها الضابط لإيقاع كثير من حياتنا اليومية وخطوات التنظيم في كل القطاعات بشكل عام، وقطاع الصيد وقطاع الأسماك بشكل خاص.

0: حبذا إعطاء نبذة عن القطاع السمكي عموما والجهات التي أنيطت بها مهمة حمايته. في البداية حبذا إعطاء نبذة عن القطاع السمكي عموما والجهات التي أنيطت بها مهمة حمايته وتنظيمه.
1: طبعا قطاع الأسماك هي كان يشمل تحت راية وزارة الثروة السمكية، لكن قبل 4 سنوات تندمج الحكومة وقطاع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لكونه يشكل قطاع غذائي واحد. طبعا العمل يتم في قطاع الثروة السمكية تحت إطار القانون رقم 2 الصادر عام 2006 الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها. طبعا هذا القانون يشمل ست أبواب تتمثل في الآتي: الباب الأول تعريف، الباب الثاني تنظيم الصيد والأحياء البحرية، الباب الثالث تربية الأحياء المائية، الباب الرابع الرقابة والحماية الأحياء المائية، الباب الخامس العقوبات، الباب السادس توصيات عامة. طبعا يشمل القطاع إلى حوالي 4 هيئات: هيئة المهرة، هيئة البحر العربي، هيئة خليج عدن، هيئة البحر الأحمر، وهي خاصة بأبحاث علوم البحر والأحياء المائية البحرية. ويشمل برضه هيئة الأبحاث هذا لديها مركز لتربية الأحياء البحرية للاستزراع السمكي ومركز لمكافحة التلوث البحري. هذه طبعا جانب القرارات الوزارية التنفيذية لهذه القوانين واللائحة التنفيذية لقانون الصيد. هذا مجمل التشريعات إلى جانب قرار إنشاء ومهام وزارة الثروة السمكية

0: ينظم عمل الوزارة. في 2013 عملت هيكلة للوزارة وألغيت مكاتب الوزارة في المحافظة الساحلية وشكلت هيئات التي أعطت مرونة وأدخلت السلطات المحلية والاتحادات التعاونية والاستثمار والشركات التجارية في مجلس إدارة هذه الهيئات ليكونوا شركاء في القرار ويكون العمل أكثر مرونة وتنظيما. بس للأسف طبعا صادف هذا 2013 بدت الأزمة السياسية عندنا والأزمة العسكرية تكون يعني أثرت على هذه الهيئات
1: والله تحويل هذا القرارات إلى واقع
0: إلى فعالية أكبر يعني. طبعا وهذا لا يخفاك يمر بكل مفاصل الدولة خصوصا الأزمة الحرب هذا وأزمة المشكلة السياسية هذا يعني. لكن فوق هذا لا زال المجال مفتوح من خلال هذه النقاشات والحوارات وطرح كثير من التقييمات لتحسين الوضع إلى الأفضل إن شاء الله
1: إن شاء الله. بشمهندس بالنسبة لأبرز التشريعات والقوانين التي نظمت القطاع السمكي، هذه التشريعات تحدثت عن أنواع من الصيد، الصيد التقليدي والصيد الصناعي، ما المقصود بكل منهما وما الذي يميز كل نوع منهم؟
0: طبعا التشريعات صنفت الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد الصناعي. طبعا الصيد التقليدي هو ما هو يعمل من صفر إلى ومجال مفتوح له بس له محاذير حد الضوابط معينة مثل القارب لا يزيد على 20 متر لا تزيد المحركات البحرية على 300 حصان يمنع الترول والجر القاعي الوسائل الصناعية هذه اللي تعتبر يمنع استخدامها. هذا طبعا الهدف منه لأن هذه الصيد التقليدي دائما هو يصطاد في منطقة صنع منطقة الحضانة من صفر إلى 300 إلى 400 هذا المنطقة يكون فيها توالد الأسماك فبالتالي لازم تستخدم الوسائل التقليدية حتى لا تأثر على المخزون السمكي وحتى لا تأثر على الأسماك أثناء حملها للبيض. وهذا طبعا نظمها القانون بلائحة خاصة سمت لائحة الصيد التقليدي. والصيد الصناعي هو طبعا مربوط بموجب القانون أنه تجعله اتفاقية خاصة من مجلس الوزراء تسمى الاتفاقية النمطية ترفع بين الوزارة توافق على مجلس الوزراء تحدد فيها مسافات اصطاد ما بعد 600 بحري. طبعا هذا في السابق كان اصطاد 300 بحري بعد قانون الصدور الجديد سحبت المسافة الى 500 بحري والى 800 بحري. طبعا الميل يساوي حوالي كيلو و852 متر الميل البحري يعني كمعيار يعني لما تتكيسه. طبعا الفترة الآن هذا يمكن 10 سنوات المضي الصيد الصناعي تقريبا كله مولد يعني نهائيا ما في أي بوار عندنا مرخصة الصيد الصناعي والصيد الساحلي. بل إن الوزارة الحين تسعى إلى عمل تشريع الصياد ما بعد 20 ميل بحري هذا معمول في عمان لا بذوبه بتبار هذا في المياه المفتوحة يسمى المياه الاقتصادية المفتوحة هذا بعد 20 ميل يصطاد بتباره مسافات بعيدة ولا تأثر على المخزون. بس الآن لا زال عدل يعني يتم فيه دراسة الموضوع إنه ممكن لو سمح بس ما يسمح بالوجهة الآن يعني 500 أو 800 يعني دراسة يتم فيه لجنة تشكل وتعمل تقييم الصيد ما بعد 20 ميل
1: بحيث إنه الاصطياد الصناعي هذا لا يصطاد في أماكن الحضانة
0: أيوة المكان القريب من الساحل الحيوية هذا محصور على الاصطياد التقليدي وبرضه الاصطياد التقليدي له ضوابط معينة احنا برضه نعاني من إشكاليات معينة في الاصطياد التقليدي له ضوابط ورائحة خاصة تحدد يعني نوع الاصطياد والوسيلة ونوع الشبكة وفتحة الشبكة وطول الشبكة هذا معايير موجودة كلها في لائحة الاصطياد التقليدي.
1: بالنسبة للضوابط والاشتراطات، ما هي أبرز الضوابط والاشتراطات التي تكفل تعزيز القطاع السمكي من جهة وفي ذات الوقت الحفاظ على البيئة من جهة أخرى؟
0: طبعا البيئة نحن شركاء ونحن من جهات وقوانين أخرى حكومية مثلا هيئة الشؤون البحرية هي برضه لديها قانون خاص في حماية التلوث البحري في رمي أي زيوت أو في داخل البحر هي لديها قانون ولديها عقوبات شديدة أشد من نحن عندنا يخص التلوث البيئة البحرية من مخلفات الأسماك. البيئة البحرية تأثر بحاجات كثيرة طبعا قانون البيئة رقم 26 طبعا هو سيد القوانين في الجانب طبعا دائما لما البعض يجيب لك عبارة يقول لك لا القوانين تتعارض القوانين لا تتعارض عندما تتعارض القوانين القانون الخاص هو الولاية في التنفيذ. طبعا نحن في الصيد قانون الأسماك والحياة البحرية هو السائد عن قانون الجمارك لأن في التهريب قانون الجمارك هو السائد في التنفيذ لأنه عملية تهريب من ضرائب ومن أرسل. وفي نفس الوقت البيئة قالوا البيئة المستشير برضو لو يعني ونحن كأجهات حكومية نعتبر حلقات زي السلسلة كل واحد من جانبه أنا يمكن أثبت المخالفة. كان يكون قانون البيئة عنده عقوبة شديدة هو يتنفذ عن المخالف وطنت قانون البيئة. لكن أنا عندي شركة لكن صعب البيئة صعب أنه يتابع ما يحصل في البحر فيما يخص الاصطياد. وأنا برضه في نفس الوقت مثلا الشؤون البحرية البواخر عندما ترمى حاجة بحين قد أنه الشؤون البحرية عندها لأن هي تقيم القوارب وترخص القوارب ومواصفاتها والسفن وهي تعتبر ضابط ارتباط حتى مع القانون مع الانتربول الدولي في بعض الجرائم تمر عبر الحدود عبر البحار عبر الشؤون البحرية تعتبر الضابط أو الممثل للدولة بالارتباط بمثل هذه المخالفات سواء المحلية أو الدولية. حين في سبيل انتك من دولة أخرى وترمي عندك حاجة معينة عبر الشؤون البحرية ممكن تتواصل عبر الانتربول الدولي تقدم بلاغات عليها تحاسب في شبه المواني الأخرى يعني متبلغ على السفينة المعنية اللي أثرت على البيئة البحرية. إلى جانب طبعا نحن نطمح في الشؤون في الجانب البحري بالنسبة للأسماك عندنا نحن مركز مكافحة التلوث البحري في عدن ونحن نطرح الفكرة نحن إنشاء مركز التلوث البحري في المكلنة في البحر العربي لأن الحين إحنا عندنا حادثة كبيرة حصلت قبل سنوات لأمبرج ناقلة نفط تفجرت في مين الضبة وسروا بنفط حوالي 350,000 برميل يعني من جيد الشهر كانت رياح غربية إلى قريب دير علي وقت مشكلة. بس نحن هذا يعني خدمتنا احنا ظاهرة الأبلينج هذا يا موسم الرياح وكانت سبحان الله في تصفية يعني طبيعية طبعا شكل تجان صفية هذا السواحل غرفة فبالتالي الثاني شامبو وان هذا الفريق قدامنا مكلة وجنحت بالتالي قسم مكافحة التلوث البحري أصبح مهم جدا خصوصا الآن مع التهديدات الحوثية هذا تفجير خزانات النفط فأصبح يعني
1: يضاعف
0: مسألة إنشاء قسم مكافحة التلوث البحري في البحر العربي يمكن يكون مرة في المكلة يمكن يكون مرة في الشعر منطقة المناسبة الوسطية بعد أن تقدر من خلالها يكون في تدخل
1: تغطي
0: خصوصا البيئة البحرية. هذا أنا قبل سنوات قدمت ورقة عن هذا الحادث حق لامبرج كان في مؤتمر العربي للصيد البحري وكنت حدثت انه كيف التعاون العربي في مكافحة التلوث لانه حين ممكن يصير عندك مشكلة ويمكن النفط هذا مثلا يتسرب وانت تقول لعمان او تقول للسعودية الدول المجاورة لك شاطئيا فقلنا كيف عمل يعني تعاون عربي في مكافحة التلوث البحري في المد البحري في العصير لأن هذا حالة كوارث طبيعية وتنتج عنها حاجات كثيرة ممكن فيها قاعد التعاون الإقليمي يعني مش على مستوى المحافظة أو على مستوى البلد بل على مستوى البلد نحن في البحر العربي يربطنا عنا احنا وعمان وجزء من الصومال في هذه المناطق كلها تلتقي متشاطئة وتلتقي في مياه بحرية واحدة.
1: شمهندس بالنسبة للصياد والمواطن والبيئة البحرية هذه ربما هي ثلاثة أمور هامة كيف نستطيع أن نضمن مكسب مجزي للصياد وفي نفس الوقت نضمن للمواطن أسعار مناسبة وكيف نضمن للبيئة البحرية حماية وحفاظ كيف تنظرون إلى هذه المعادلة في اعتقادك؟
0: سؤال جميل جدا يعني ممكن أوسع لك ممكن يكون هو الصياد والمواطن والبيئة والمواطن اليمني والمواطن العربي والمواطن على المحيط الهندي والبحر العربي لأن احنا تربطنا احنا قانون عندنا احنا خاص بنا وعندنا قانون منظمات يعني تنظم عملية الصيد بالنسبة للمحيط الهندي والبحر العربي يعني يعملون كوتات معينة مش انه يعني انت في منطقة معينة تعمل جهد صيد كبير تأثر خصوصا الأسماك المهاجرة ونحن في البحر العربي والمحيط الهندي عندنا أسماك مهاجرة كبيرة جدا كميات كبيرة من الأسماك المهاجرة تمر بالدول كلها فعملوا لها منظمة خاصة بدوب التونة انك يعني يعملوا لك كوتة معينة المفروض انك كذا ما تزيد عنه ما اذا زدت عنه يمنع بعدين الاسواق العالمية تمنع دخولها حتى لما تجي انت تصدر كمية محدد يقول لك زايد عن كذا ممنوع انك انت باعتبارك انت
1: استنزفت اكثر من
0: ايوه فقصدي هذه العلاقة هي علاقة يعني في النهاية ايش القوانين المحلية والإقليمية والدولية هي الضابطة لهذه العلاقات طبعا وهذا فيه حراك واجتهاد بشكل مستمر بين المشرعين والفنيين وخبراء المصايد. انت كيف سواء بين هذا الانشطة يعني المشرع يعمل القالب، الخبير يعمل الضوابط، والمتخصص في الاصطياد يعمل الطاقات اللي في امكانية من خلالها يعني بحيث انك انت تزيد الانتاج وفي نفس الوقت ما تأثر على المخزون. يعني هي هنا هذا
1: معادلة تحتاج دقة. يعني
0: في مؤتمر سنوي يعقد في الاتحاد الروسي هو بين روسيا والاسواق الصاعدة، كان واحد من عناوينه يقول لك الدولة الناجحة التي تضبط المسافة بين العلاقة الخاصة والعلاقة العامة. الحين شوف الكل يتكلم انه هو مظلوم يعني، ولكن لما تطبق النظام عليه هو اول واحد ما يزعل من تطبيق النظام للأسف الشديد. الحين احنا شوف الاصطياد، احنا قلنا الصياد عنده اشكاليات معينة، هي وسعر يعني معقول يواجهه التكاليف العالية، لان احنا عندنا مثلا الوجود ارتفاع بشكل كبير جدا. طبعا طبيعي انه هذه يأثر على قيمة الصيد، لكن برضو القوة الشرائية ما تخليه يقدر يبيع بكثير، لان الناس اكثر ما قدر ما حبي يقدرون يشترون السمك عندك. نحن عملنا حلول في الجانب هذا مثلا، ده طبعا عندنا نحن لوائح تضبط هذه الامور محليا، عندنا لائحة تنظيم المزاد صالات الانزال ومزاد العلني تعمل لها ضوابط محددة بعد انه يكون في نوع من العدالة، هو مزاد يعني بعد انه يطرح الصياد ويطرح سعر السعر المتوسط. عندنا بعدين حاجة ثانية اسمها لائحة الصادرات، يعني برضو نحن الصادرات جيب تنظيمها، يعني في أصناف معينة يعني منعنا مثلا تصديرها تكون طازية بحيث انك تقلل من الاستنزاف وتعطي فرصة للسوق المحلي، في نفس الوقت انت ما تضغط عليهم كثير، عشان هذه المسافة شوية صعبة جدا، ضغط عليه كثير يصيح الصياد. احنا كنت قلت ممنوع تصدير نين، بيقول لك خلي السوق ما تستقبله كله ونسمح فالمسافة يقول لك دي هي حساسة. طيب. والكل يصيح طبعا، المصدر يصيح لما تمنع التصدير، والمستهلك يصيح لما تسمح بالتصدير. فدائما الضوابط والقانون هو المرجع. اللوائح ليش المشرع قال القانون؟ القانون فيه خطوط عامة، اللائحة فيها نوع ما مرونة، سهل تعديل من مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية سهل تعديل من قرار الوزاري. هذا مثل الفتح والأغلاق، عطيت
1: فتح المواسم وأغلاق،
0: فتح المواسم وأغلاق، منع تصدير بعض الأصناف، هذا عطيت الصلاحية للوزير لأنه سهل نغيرها مثل السنة هذه،
1: هذا إنه يكون في مرونة. يعني
0: اللائحة نفسها لتنظيم المزاد عطيت المجلس الوزراء، حتى إنه إذا في تعقيدات فيها شوية نرفع المجلس الوزراء نعدلها. القوانين يتكلم على خطوط عامة عن التنظيم، لأن هذا تعديل ما يتعدل في خلال سنة أو سنتين، يتعدل بعد سنوات طويلة يعني إذا صرت حل يعني غير سوية. فبالتالي الضابط هي اللوائح، لائحة المزاد، لائحة الصادرات، اسمه ده الاتفاقيات الإقليمية والدولية، برضه تعتبر هذه من التشريعات اللي نحن نلزم بها
1: موافقة الدولة.
0: طبعا ايوه اللي موقع عليها الدولة هي طرف، نحن طرف في كثير من الاتفاقيات الدولية. كيف؟ فهذه هي الضوابط اللي تضبط المسافة. بعدين تفصيلات الدنيا في المحافظات فيها اجتهادات. نحن بالنسبة للسوق المحلي، انا قبل فترة كنا نوقف قدمنا دراسة للمحافظة انه انشاء مؤسسة محلية لتسويق الاسواق، يعني تنشا بين السلطة المحلية وزارة الثروة السمكية، السلطة المحلية تشرف عليها ماليا واداريا، وفنيا تشرف عليها وزارة الثروة السمكية. كنا على اساس ما نقدم نموذج في حضرموت نسميها زي مؤسسة محلية للمياه، بنعمل مؤسسة محلية تسويق الاسماك. يعني هي ممكن تنشئ فيها ثلاجات وتشتري كميات معينة، لانه لازم تكون المؤسسات المحلية هي اللي تقوم بهذا الدور. القطاع الخاص طبعا هو معروف انه استثمار، يعني ما
1: قطاع ربحي،
0: ما بيلزم لك انه بيشيل حاجه وبيبيعها برخيص، هذا كلام طبعا خلينا نتكلم كلام صريح صريح يعني صحيح. لكن الدوله وتشريعاتها اللي هي المؤسسات المحليه هذا هي الجهات او المشرع عملها عشان تعمل يعني
1: تحفظ المصلحه العامه بدون
0: امكان المصلحه العامه للشريحه اللي مستوى محدود الدخل، هذا لن يحميها الا القوانين وتشريعات الدوله. الدوله هذا نوع من مهام الدوله هي حمايه اكبر يعني شريحة محدودين الدخل. عندنا الاستثمار هو طبعا استثمار، كل من يجيب يدفع مبلغ معين عشان نحن نعمل له ضوابط. دائما حتى المستثمرين كان في فكرة ناقش انه انت مصدر لازم نلزمك انك تفتح لك نافذة تسويقية محلية. تقدم لي خطة سنوية انك كم تسوق محليا مشان نسمع لك كم تسوق خارجيا. كيف؟ هذا بس قد يكون هذا في حضرموت يمكن تنفذ، لكن في محافظات الاخرى قد يكون ما فيه شركات هذا. نحن نفكر نقول نماذج، يمكن يعني النموذج في حضرموت ينجح ننفذه في حضرموت، يمكن هذا النموذج ما بينجح في شبوه مثلا او بينجح في سقطرى، انما في شركاتنا ممكن نعمل نموذج ثاني اخر. فالمرونه في لا مركزية. هذا بحيث انك كيف تفكر في طعم الحلول،
1: حلول ذات صبغة محلية،
0: ذات صبغة محلية، لأن مقومات النجاح موجودة في المحافظة الثانية، قد تكون في مقومات ثانية أخرى قد تنجح فيها أكثر من، مش كل المشكلة حق ارتفاع الأسماك، مش كلها في حضرموت تختلف مقومات، في شبوة تختلف، في عدن تختلف، فليفترض الحلول تكون هكذا في اعتقادي مشان تكون قابل للتنفيذ. أما أنك تلقي قرار عام يعني قطاع عام مش عارف الآن بعد يتقبل المجتمع ويبغوا أي حاجة حقنا يعني الآن يعني توجه الدولة نحو السوق الحر، يعني الدولة ما تنشأ شيء مؤسسات خاصة، فإنما تعمل مؤسسات تنظم العملية وتراقبها، هذه من دور الدولة أنت يعني تراقب الأسعار، تنظم، توجد الكميات هذه بأسعار معقولة عن طريق هذا الضوابط واللوائح والمؤسسات المحلية
1: طيب أستاذ المستشار، بالنسبة ل أهم التحديات التي تواجه القطاع السمكي حاليا من واقع خبرتكم وتجربتكم، ما هي أهم التحديات حاليا؟
0: طبعا التحديات اللي واجه قطاع الثروة السمكية هي تقريبا مشتركة مع كثير من القطاعات تواجه نتيجة، نحن نتكلم بصراحة الدولة تمر بظروف استثنائية، يعني العملة أو الحياة نزولها هذا يدي لرفع جنوني في أسعار البوارب والمحركات، يعني ترتفع أسعارها، الوجود اللي ارتفع، يعني نحن حاولنا نعمل حلول مثل الوجود مثل هذا، نحن قدمنا، أنا شخصيا تابعت مقترح وافد شركة الغاز توفر كميات من الغاز لمواقع الإنزال، بنبدأ يمكن نشن التجربة هذه في مدينة الشعر، محركات بحرية تمشي على الغاز، طبعا فارق كبير يمكن حوالي 70% من كلفة الوجود بتنزل، يعني 7000 وده 25000، يعني أكثر من 300%. هذه التجربة نحن نتأمل فيها إن شاء الله نجحت، بنعملها في كل
1: محركات بالغاز
0: بالوكالة تمشي بحرية تمشي بالغاز، واتفقنا مع بعض المنظمات اللي تقدم دعم لهذه المحركات، هي أمشي الغاز، شركة الغاز وافقت شركة الغاز أن توفر كميات الغاز لكل قطاع الأسماك كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية ممكن نوفر كميات الغاز لقطاع المزارعين، المرحلة الثالثة بنوفر كميات من الغاز لقطاع الصناعيين، لأن الثلاجات حتى بعض أغلقت، الديزل ارتفع أسعاره كثير أثر، أغلقت المصانع، يعني أنت يعني ضاعت يمكن حوالي 300 فرصة أو 500 فرصة عمل كانت أسر، يعني كثير من الثلاجات أغلقت، ما عاد قدر يشتغل، بعد كلفة الديزل عشان شغل ما قدر، ما نحن عندنا غاز موجود سعره مناسب جدا، هو منتج وطني ما يحتاج السعر العالمي ولا يحتاج. فهذا المقترح انا بصراحه كنت بدايه قبل سنتين رفعنا المقترح هذا، وكان يمكن اغلب الناس يقول يا با وزير انت مجنون ما حد يوافق، الحمد لله الحين قبل فتره وافقت شركه الغاز انها توفر كميات غاز لكل المواقع الانزال، وبنبدا الحين بننفذها تقريبا في مدينه الشعر، وبنبدا على المكلا والصياعه المناطق الرئيسيه الاساسيه لفلسطين، وان شاء الله يعني نقول هذا واحد من الحلول قد يحل يفكفك الصعوبات شويه على الكلفه العاليه للاصطياد، بتكون كلفه معقوله، وهذا بياثر على سعر الاسماك نفسها للمواطن، يعني تبي تقول له رخص السعر، رخص البترول، يعني طبعا صعب انت الوضع هذا، البترول يجيب قطاع خاص ما تقدر تقول له نزل السعر ولا صحيح.
1: هذا يقودنا سياده المستشار الى السؤال الذي نضعه بخصوص تسويق الاسماك، ما هي الاليات المتبعه اللي مسألة تسويق الأسماك في مراكز الإنزال، وهل هذه الآليات مقبولة؟
0: أنا سأوضح حاجة، شوف نحن وزارة الأسماك دورنا ينتهي في صالة المزاد، البيع بالتجزئة هذا تدخل فيه سلطات أخرى زي مكتب الصناعة، السلطة المحلية، الأشغال العامة، نحن شركاء بس ليس مشرفين مباشرة، نحن نشاطنا الأساسي ينتهي بعد المزاد، المزاد هو سوق جملة، سوق جملة ما يبيع ما بعد، والمشكله هي من بعد المزاد الى سوق التجزئه هنا ارتفاع اسعار كبيره تكون فيها استغلوها. هي نحن لقينا فكره ونعمل نشره، لنا اكثر من سنه ننشرها، نطلع اسعار المزاد وتزاد فوقه نسبه مثلا 60% 70%، هي لها حسبه معينه، البطن والكرش والراس يسكر كذا 5%، وكانت السلطات المحليه بدايه متحمسين الموضوع هذا وشكلوا لجان، ان هذا الموضوع الاشراف على التسويق الخاص قاعد تحت السلطات المحليه ومكاتب اللي تنضوي تحتها. نحن المزاد عندنا مباشرة، نحن مشرفين على المزاد، توفر كمية على سعر المزاد، طبعا مشان ما تظلم الصياد ولا تظلم المشتري، نقول هو مزاد مثل ما يرسى، والاسعار بالمزاد كانت تكون معقولة، بس في التجزئة تكون
1: فيما بعد هو يبدأ
0: يستغل المحتكر ده. نحن قالوا لنا ما نقدر نحاسب المسوق، يحاسبه الصناعة، وزارة الصناعة عندهم مكتب وعندهم قانون خاص، عندهم قانون خاص يحاسب اللي يحتكر الصيد أو يرفع الأسعار، الأصناف الأساسية اللي تشترى مثلا من المزاد بأسعار معينة وهو يبالغ فيها أو يحتكر يذكرها بعد مجلس
1: مسؤوليه الصناعه
0: يعني قالوا مسؤوليه الصناعه الاشغال العامه السلطات المحليه في المديريات المامورين هذا لهم سلطات لمراقبه الاسواق لنا تحت اشرافهم. نحن ندخل من ناحيه فنيه الجوده كيف يعني هو صالح سالف كيف، لكن المحاسبه الاساسيه هي تكون من قانون. انا اقول لك الدوله هي حلقات يعني انا في المزاد انا مسؤول عليها، انا اقدر اوقف العصب في المزاد او في شيء اقدر احاسب لان انا مشرف عليها مباشره على طول. بعد ما تطلع من المزاد هنا تتحول لسلطات اخرى هي تكون مشرفه
1: تكمل
0: السلسله الحكوميه اللي على اساسها نحن ننزل نشره يوميا الى اليوم ننزل نشر هذا كم اسعار المزاد سعره كذا في كل مواقع الانزال في الجمهوريه ونعطيه الصناعه ونعطيه السلطات المحليه وهم على ضوء يضيفوا النسبة المقبولة اللي يتضاف فوق بعد يعملوا من هذا السعر فوق سعر المزاد مثلا 50% 70% 80% بحسب كلفة المنطقة والوقت الزمني يعني أحيانا مع موقف الشحة أحيانا شوية كده ترتفع الأسعار
1: وربما الموضوع يتطلب مرونة باعتبار أنه هناك الكثير من الفترات يتراوح السعر ربما الموسم في موسم يزداد في موسم يقل.
0: هو معروف موسم الرياح من نهاية شهر 5 إلى شهر بداية شهر 9 هذا موسم رياح سنوين يرتفع فيه سعر. بس نحن حاولنا نضغط على الشركات هذا الحين مثلا شركة التميم شركة بروم بدوا يفتحون نوافذ هذا حلت مشكلة كبيرة كان في الطاجي يوصل في الموسم هذا 10,000 يبيعوا من 5,000 6,000 لأنه مجمد عندهم كذا مخزون وهذا ما يقدر ينفذه إلا صاحب الشركة أما المقطع العادي ما يقدر يخزنه يعني ما عنده قدرة ذاك ويلا معه ثنين حوادث معه ثلاثة صغيرة ما يقدر إذا نحن عملنا ضغطنا على الشركات بدت التميمي هذا يمكن حول 6 محلات المكلفة في الغيل فتح محل في الشهر بروم زيه فتح نحن يمكن السنة الجاية قادمة عنده هذا كان طرحنا لهم طوعية يمكن نزوم إلزام بعدين الشركات لازم تفتح له كل الشركات المصدرين لازم يفتح له منافذ تسويقية في كل المحافظات اللي هم موجودين فيها
1: ممتاز. حلقة جميلة استمتعنا فيها برفقة مستشار نادر باوزير. أملنا أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة وموضوعات قادمة. حتى ذلك الحين لكم تحيات مكتب وزارة الشؤون القانونية ومني محدثكم المحامي مجدي محفوظ بافطيم ومن منفذ الحلقة سالم اللقدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل

وصفت للحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري.

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. متفق عليه.

والصلاة القائمة أنت محمد الوسيلة والفضيلة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا، ونحن في النجم الرابع من نجوم فصل الخريف، وهو نجم سهيل، والذي يبدأ في العاشر من شهر أغسطس وينتهي في 22 من شهر أغسطس الجاري. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الزراعة المبكرة للموسم الشتوي تبدأ مع حلول نجم البلدة، حيث تبدأ الأجواء نسبيا في التحسن، ومع توالي نجوم فصل الخريف تكون الأجواء ملائمة معظم محاصيل الموسم الشتوي، خاصة محاصيل الخضار. وهنا عليكم إخواني المزارعين الاستعداد والتجهيز للموسم والبدء في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة. وأيضا هناك محاصيل متعددة، وعدم الاعتماد على محصول واحد فقط أو محصولين، لأن الأجواء مهيئة لزراعة معظم المحاصيل، والتركيز على المحاصيل ذات التسويق والطلب مثل محاصيل البصل وأيضا الطماطم والبسباس والبدنجان والكوسة والقرع أو الدبة والبامية، وكذا الخضار الورقية مثل الشبرم والحلبة والضبح والبامية والفجل والجرجير وغيرها. إخواني المزارعين، للحصول بإذن الله تعالى على إنتاجية أعلى، عليكم اختيار الشتلات السليمة الموثوقة والمطابقة للصنف المطلوب والخالية من الآفات الحشرية والمرضية، مع الانتظام في السقي وتبني طرق الري الحديث بالرش والتقطير والتقنيات الزراعية مثل تقنية الشاش الزراعي الذي يحمي نباتات المحصول من الآفات والأجواء المتقلبة في الشهر الأول، وكذا تبني تقنية فرش الملش الأسود في خطوط الزراعة، وذلك للمحافظة على الرطوبة الدائمة والحد من نمو الحشائش والحصول على محصول نظيف خالي

مفتتح البرنامج. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعد محاصيل الحبوب خاصة محصول الذرة بجميع أصنافها الريسي والبطين والبيني وبو علي وغيرها من الأصناف المحلية في مناطق ساحل حضرموت أحد محاصيل الأمن الغذائي والتي يجب أن نحافظ عليها، وأن تتدخل السلطات المحلية والمنظمات والمؤسسات التنموية في دعم المزارعين وتقديم لهم البذور مع الأسمدة لتحفيز وتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية لمحصول الذرة للحصول على البذور وأعلاف القصب. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، علينا الاستفادة من مشروع دعم المزارعين المحافظين على محصول الذرة صنف الريسي في معايين غير باوزير، والذي يعد من أجود وأفضل الأصناف المحلية، والذي ينفذ للعام الثالث على التوالي، والذي يحين حصاده في هذه الفترة وفي نجم سهيل من كل عام، حيث دشنت السلطة المحلية بالمديرية بالتنسيق مع مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت ومديرية غيل باوزير وجمعية الغيل التعاونية موسم حصاد سراب الذرة الريسي لهذا الموسم 2026، وذلك في مطلع هذا الأسبوع وبتمويل من المؤسسة الطبية الميدانية.

إخواني المزارعين، إخواني المجيدين الزراعيين، إخواني المستمعين، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب موجات الحر تواجه محاصيلنا خطرا حقيقيا يعرف بالإجهاد الحراري، والذي يؤثر سلبا على نمو النبات وجودة الثمار وحجم المحصول النهائي. ولحماية استثماركم وتعبكم نضع بين أيديكم أهم الخطوات الإرشادية لتقليل أضرار الحرارة العالية. تنظيم أوقات الري، تجنبوا تماما الري في أوقات الظهيرة قمة اشتداد الشمس، احرصوا على الري في الصباح الباكر أو بعد الغروب، وذلك لتقليل تبخر المياه ومساعدة الجذور على امتصاص الرطوبة بكفاءة. إدارة التسميد، توقفوا عن التسميد النيتروجيني مثل سماد اليوريا أثناء موجات الحر، لأنه يزيد من إجهاد النبات. في المقابل ينصح برش المركبات التي ترفع مناعة النبات مثل البوتاسيوم والسيليكون والأحماض الأمينية لمساعدة النبات على تحمل الجفاف. التغطية، الملش الطبيعي، قوموا أخواني المزارعين بتغطية التربة حول النباتات باستخدام القش أو بقايا الحشائش الجافة، فهذه العملية تحافظ على رطوبة التربة وتمنع تبخر المياه وتخفض حرارة الجذور. التضليل والرش الرذاذي إن أمكن.

بأن الوقاية الاشتباكية تعتبر مفتاح الحفاظ على المحصول، ومتابعتكم المستمرة للنشرات الجوية وتطبيق هذه الإرشادات ضمان بإذن الله تعالى لسلامة مزروعاتكم ووفرة إنتاجكم، معا لنحمي أرضنا وخيراتها.

أخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، تم صباح يوم السبت الموافق 15 من شهر أغسطس 2026 تدشين حصاد الذرة الرفيعة للموسم الحالي، ويعد هذا المشروع في سنته الثالثة على التوالي، إذ بلغت المساحة الإجمالية المستهدفة من مختلف المعايير حوالي 157 فدان بنسبة تزيد عن 150% عن الموسم السابق لأكثر من 300 مستفيد. وهنا نؤكد على ضرورة الاستمرار والحفاظ على زراعة مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية، كونها تدخل ضمن مفهوم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية، وتخلق أثرا جيدا في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتشجيع زراعة هذا المحصول سنويا في جميع مديريات ساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، شهدت مناطق زراعة الذرة الرفيعة في مديرية غيل با وزير تدشين حصاد محصول الذرة الرفيعة أو كما يسمى بمحصول الشول بعد موسم زراعي ناجح، استطاع من خلاله المزارعين القيام بكافة العمليات الزراعية الخاصة بمحصول الشول منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد. وقد حضر حفل التدشين مدير عام السلطة المحلية بمديرية غيل با وزير الأستاذ وديع أحمد جوبان، ومدير عام هيئة الأبحاث بالساحل الشرقي الدكتور أمجد أحمد بالفويغو، ومدير مكتب الزراعة بالمديرية والمهندسين المشرفين. وكان برنامج الأرض الطيبة حاضرا أثناء تدشين الفعالية، والتقى بعدد من المزارعين المستفيدين من برنامج الشول، وإليكم هذه اللقاءات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلة، نحن اليوم في منطقة أو في معيان الحرث في منطقة القارة بغلبة وزير، نشهد هذا اليوم تدشين مشروع الصراب أو ما يسموه الحصاد الذرة الرفيعة أو كما يسميه مزارعي الغيل محصول الشول. ويسرنا في هذا الصباح الجميل أن نلتقي مع أحد الأخوة المستفيدين من هذا البرنامج، الأخ
2: معك الأخ أحمد محسن اليزيدي، مزارع مستفيد من هذا الشول. طبعا نشكر إذاعة الأرض الطيبة على هذا النزول الميداني، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على حرصهم على هذا المنجز الرائع. طبعا هذه المرة يكاد يكون الكل

0: كل المزارعين ما شاء الله تبارك الله يعني في معيان الحرث سووا موسم الشون، احنا نقول له الطعام
1: طعام.
0: طبعا هو بتمويل من منظمة FMF الطبية الميدانية وتمويل من الغذاء العالمي، نشكرهم جدا على دعمهم المتواصل للمزارعين.
1: طيب أخ محسن أخ أحمد، طبيعة الدعم اللي قدمتكم لكم المؤسسة الطبية الميدانية، إيش قدمتكم بالضبط في هذا المشروع؟
0: في هذا المشروع بالذات قدموا نحن السماد، دعموا نحن بالسماد.
1: إيش من السماد بالضبط يعني اللي قدموا؟
0: السماد اليوريا، هذا السماد الأبيض، السماد اليوريا.
1: وإيش عاضر؟
0: هذا
1: السماد الأسود فيه،
0: هذا قدموا نحن السماد، أيوة سوبر فوسفات. نعم قدموا نحن السماد الأسود سوبر فوسفات، وقدموا نحن اليوريا هذا السماد الأبيض. فنشكرهم جدا على دعمهم للتواصل للمزارعين، وبإذن الله وإن شاء الله أن يستمر هذا الدعم. ونشكر أيضا مكتب الزراعة على نزولهم هذا اليوم وحرصهم المتواصل بالنزول، كما نشكر المهندسين فهم متواصلين معنا دائما في كل فترة ينزلون إلى مزارعنا و
1: طيب كيف
0: يتفقدون الزرع.
1: طيب أحمد أخ أحمد، كيف طبيعة الدعم الفني اللي يقدم لكم مكتب الزراعة بالغيل؟
0: مكتب الزراعة بالغيل صراحة ممتاز جدا دعمهم، فهو ينزل لنا مهندسين مشرفين مختصين في هذا المجال، فالحمد لله وله الحمد والمنة على هذا الشيء، إنما يدل على شيء، إنما يدل على حرص مكتب الزراعة على الموسم هذا وعلى نجاح هذا الموسم والحمد لله.
1: طيب أنا أخ أحمد نشوف الحصاد أو المحصول ما شاء الله يعني عند بعض المزارعين متفاوت، يعني إيش سبب تفاوت إن البعض عنده يعني محصول ممتاز والبعض عنده محصول يعني بدرجات متفاوتة، إيش السبب بالضبط يعني؟ ليش ما يكون كله يعني محصول في يعني في مستوى واحد؟ في هل هناك في أسباب أو إشكاليات يعني؟
0: والله نعم في أسباب، نعم في أسباب. الأسباب يدفعون إلى نوع التربة، نوع التربة في من مزرعة إلى مزرعة يختلف نوع التربة، فأحيانا تكون تربة ناقصة من المواد
1: تغذية يعني
0: تغذية، نعم تكون ناقصة مواد تغذية، فهذا يحصل في ضرر لهذا الأرض، فيكون الزرع مختلف يعني تحصل في مكان جيد في مكان ضعيف.
1: طيب وبالنسبة لطبيعة البذور، البذور اللي ذكرتها، هل يعني مصدر موثوق أو كيف؟
0: البذور نعم البذور مصدر موثوق، لأن نحن عندنا البذور بالنسبة لمعيان الحرث يعني لازم البذور تكون من معيان الحرث نفسه. المعيان هذا جبت بذور من حق سيون ومن حق تهامة ومن حق الحديدة، ما بتسوي نحن شيء طعام يعني، ما بتسوي شيء إنتاج، لكن البذور تكون ضرورة تكون من نفس الموقع من نفس
1: طيب سؤال آخر ثاني يا أخ أحمد، بالنسبة للآن موسم الحصاد، هل هو الآن يعني الموعد المناسب للحصاد أو يعني بكرته أم تأخرته؟ الموعد الأمثل للحصاد،
0: الموعد الأمثل جدا
1: معتاد عليه يعني.
0: أيوة نعم الموعد صراحة الموعد الأمثل وهو موعد حصاد الذرة، يعني الحمد لله والمنة الكل حصد موسم الذرة في موسمه في وقته، فالله الحمد والمنة الكل يعني حصد في وقت حصاده.
1: طيب نود توجه كلمة أخيرة لإخوانك المزارعين وأيضا لبرنامج الأرض الطيبة.
0: نشكر الأرض الطيبة على نزولهم هذا، فندل على شيء، فإنما يدل على حرصهم وعلى محبتهم لهذه المزارعين. كما نشكر برنامج الغذاء العالمي، نشكر FMF المؤسسة الطبية الميدانية، نشكر كل من ساهم في هذا المشروع أو نجاح هذا المشروع، نشكر مكتب الزراعة بالغيل، نشكر السلطة المحلية، نشكر مهندسين على نزولهم الدائم إلى موقع المزارعين، نشكر كل من تعاون وساهم معنا في هذا المشروع وفي جميع المشاريع التي أقيمت للمزارعين، كما نحث السلطة المحلية وإدارة الزراعة على دعم المزارعين، لأن الوضع صراحة الكل يعرف الوضع، وضع متردي بالنسبة للمزارعين، فالمزارعين بحاجة إلى دعم. نتمنى من مكتب الزراعة، نتمنى من السلطة المحلية ألا تتوانى عن مثل هذا دعم المزارعين. نشكر طبيعة المدنية، نشكر الغذاء العالمي، ونتمنى أن يستمروا في دعمهم للمزارعين.
1: شكرا أخ أحمد على هذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله نرى محصول شول هذه السنة متميز عن الموسم الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلة، ويسرنا أيضا أن نلتقي مع مقدم معيان الحرث، معانا المهندس محمد أحمد
2: ألي قوغا معيان الحرث قهر. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر برنامج الأرض الطيبة على هذا الحضور اليوم والتدشين في موسم صرايف الذرة الرفيعة، وأيضا نشكر السلطة المحلية ومدير مكتب الزراعة غالب وزير على حضورهم تدشين هذا الحصاد الموسم لهذا العام.
1: طيب أخ محمد، اليوم طبعا هو اليوم يعني تدشين موعد صراب الذرة أو ما يسمون مزارعين الشول، هل هو هذا الموعد مناسب يعني البدء الصراب؟
2: نعم، هذا الموسم يعني هذا الموعد يعني مناسب يعني الذرة، يعني كان البذر في تاريخ 1/5 الطبيعي يعني الممتاز، الوقت المناسب هو 15/8،
1: يعني كم أشهر يعني طولة نمو المحصول بالضبط؟
2: ثلاثة أشهر ونص.
1: طيب ما هي الخدمات اللي قدمتوها للمزارعين في هذا الموسم بالتحديد، يعني إيش اللي أعطيتوه للمزارع؟
2: في الكات يعني الدعم من البداية متقدم من المؤسسة الطبية الميدانية وبإشراف مكتب الزراعة والسلطة المحلية المديرية، يعني في من إشراف ومتابعة للمحصول، فتم تقديم للمزارعين السماد اليوريا وسماد الفوسفات، وأيضا تم تقديم لهم بعض الدورات الري المناسبة يعني في أوقات مناسبة.
1: طيب في بالنسبة للمعوقات، أكيد طبعا أي مشروع له معوقات وله صعوبات، في الأصعب أو يعني ما هي أهم المعوقات اللي يعني عادتكم في هذا المشروع، أو أن الأمور مشت يعني بسلاسة؟
2: في السنوات الماضية نعم كان في عاقة، لأنه كان في حكم أنه كثير مزارعين تركوا زراعة محصول الذرة الرفيعة، لكن في هذا العام يعني وبعد من سنتين ماضية في الدعم من هذا في هذا المجال في زراعة الذرة الرفيعة، الحمد لله أنه في السنة هذه لم تكون أي معوقات، وكان إقبال كثير عندنا في ميال الحارث في زراعة محصول الذرة الرفيعة.
1: طيب المساحة المزروعة بالضبط، كم المساحة المزروعة؟
2: المساحة المزروعة في بإجمال في مديرية غلب وزير تقريبا 157 فدان، وفي معيال الحارث 280 قدم، أي ما يعادل 70 فدان تقريبا.
1: أوكي طيب، تنظيم دورة الري، طبعا نحن معروف أنه محصول الذرة يعني يحتاج إلى ري يعني منتظم، كم عدد الدورات تقريبا اللي تم تقديمها
2: هنا في معيال الحارث؟ يعني عندنا التربة قليل طينية يعني تحتفظ بالماء يعني المحصول الذرة يعني الرفيع عندنا يحتاج من 4 إلى 5 ريات 4-5 ريات خلال موسم كامل، وهذا يعني معهم تقريبا السنة ده 5 ريات منتظمة على طول 3 أشهر.
1: بنسمع انه في هناك في نهاية النضج السنابل في مشكلة الطيور، هل يعني وضعتم كخبرة يعني قديم، هل وضعتم خطة لمكافحة هذه الظاهرة ظاهرة الطيور؟
2: الطيور كانت في السنوات الماضية، أما السنة ذي كان الطير قليل يعني تقريبا، يعني يمكن التغير في المناخ أو شيء قلفة من الطيور أو كثرة الغربان أو شيء، أن الطير السنة ذي كان قليل، وأيضا المساحة المزروعة يعني أكثر من السنوات الماضية بكبير يعني كثير جدا، وهذا ما وزع الطير على جميع المحاصيل، فلم تكون هناك أي يعني الطيور يعني ضرر من الطيور كثير. وأيضا في بعض المزارعين يقوم بأنه يشرح مع حق المصطلح أي يحرس الطعام حقه من الطيور، في يعني ينشأ
1: يعني يطرد الطيور يعني
2: بعض المزارعين يطرد الطيور من الحاجة الحاجة طيب. وخاصة في آخر فترة
1: طيب توقعاتكم بالإنتاجية يعني توقعات تقريبية يعني إنتاجية الشغل هذه السنة كيف تتوقع إن شاء الله؟
2: إنتاجية الشغل هذه السنة يعني كانت من أحسن إنتاجيات يمكن عم أذكر أنه في السنوات هذه العشر الأخيرة أن هذه السنة الحمد لله أكثر إنتاجية في ميان الحرث ونتوقع أنه القدم أو القدم ينتج كيسين إن شاء الله هذا المتوسط وفي بعضها تنزل بتنتج ثلاثة ونص لكن المتوسط كيسين ونص للقدم
1: طيب بالنسبة للأسعار كيف توقع أسعارها يعني أسعار معروف أن الأسعار كانت سابقا شوية يعني مرتفعة يعني هذه السنة كيف بتكون أسعارها هل بيكون في انخفاض أو بتحافظ على
2: الأسعار كانت في السنوات الماضية كانت يعني كانت شبه منعدمة في المديرية غالبا زي هذا الصنف الرئيسي لكن بعد التدخل في السنة الأولى إنه تم الحفاظ على المحصول وفي السنة الثانية تم أيضا زيادة الإنتاج وأقل سعرها من 23 إلى 15,000 وحكم أن هذه السنة كان إقبال كثير والحمد لله إنتاجية طيبة أنا أتوقع أن السعر ينخفض أقل من 10,000 للقصعة
1: طيب كلمة أخيرة أخ محمد وتقولها في نهاية هذا اللقاء
2: الكلمة الأخيرة نقول أن حاب أن نوجه الشكر لكل الداعمين لهذا المشروع على دعمهم على المزارعين ونختص بذلك المؤسسة الطبية ومكتب الزراعة والسلطة المحلية بغير بوزير ومكتب الزراعة وذلك على متابعتهم للمحصول وحرصهم على مصلحة المزارعين وأيضا نشكركم على هذه المقابلة في برنامج الأرض الطيبة
1: محمد أحمد قوح شكرا جزيلا على هذا اللقاء وإن شاء الله نلتقي بك في لقاءات المقابلة

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مقدم البرنامج محمد أحمد بن شيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلقدي. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بن يمين. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخمشي بمدينة المكلا أوضاع العمل الجنوبي في المحافظة وأبرز الإشكالات

استناد ورد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقفها عقب انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بخوار الكثير بمكتبه لقاء تعريفيا وتشاوريا حول تمويل مشروع تحسين المدن الحضرية وآلية التنسيق ومشاركة أصحاب المصلحة بحضور عدد من مديري المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة وممثلي المجتمع المحلي. ترأس وكيل حضرموت لشؤون التنمية رئيس لجنة التخطيط والتنمية رياض الجهوري أمس في مدينة المقلة اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة تقرير مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت تمهيدا لرفعه إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي بالمحافظة. التقى وكيل محافظة

الماضي وأمن المشاة استهدفتا 35 ضابطا وفردا من قوة خفر السواحل بحضرموت، ونفذتهما رئاسة مصلحة خفر السواحل بالتنسيق مع

0: الإنس وما سيتيسر له من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى

0: أحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مع مسلم الكريم وسطنا وإياكم للمقرئ الشيخ العبد سالم بخميس. وقد علينا ما تيسر له من سورة مريم. بهذه التلاوة العطرة مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام بث رسالة الإذاعي عبر